أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأن هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض ولا أستخدم كلمة تسوية أستخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية المعقدة بشهد السودان، يتطلع الجميع للدور المحوري اللي بيلعبه الجهاز المصرفي في قيادة مرحلة التعافي وبناء اقتصاد أكثر صلابة. في الإطار ده أعلن مركز السودان المركزي عن ملامح خطة استراتيجية خمسية جديدة موجهة بشكل مباشر في اتجاه إعادة ترتيب الجهاز المصرفي وإصلاح القطاع المالي. الاستراتيجية يعني ما توقفت في حدود وضع برامج طموحة لإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية لرفع قدراتها على مواجهة الأزمات، بل وضعت التحول الرقمي في مقدمة أولويات لتحديث يعني البنية المصرفية وتطوير الأدوات المالية وتهيئة البيئة للابتكار والكفاءة التشغيلية. لكن كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، وما هي الفرص والتحديات اللي حتواجه إعادة هيكلة البنوك والتحول الرقمي في الوقت الراهن؟ دي ضمن القضايا اللي حتواجه تطبيق الاستراتيجية دي. نناقش الموضوع ده مع ضيفنا الكريم السيد عمر سيد أحمد، وهو باحث في الاقتصاد السياسي السوداني وخبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: مرحبا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا.
1: وبداية يعني أنت تقييمك شنو ورؤيتك، وما هي يعني أهم ملامح خطة بنك السودان المركزي وما مدى نجاحها؟
3: خطة بنك السودان المركزي الخمسية 2026-2030، التقييم المختصر: الخطة تمثل خطوة ضرورية لتنظيم العمل النقدي والمصرفي خلال مرحلة الحرب والتعافي، لكنها تحتاج إلى إعادة صياغة تنفيذية تجعلها أكثر مرونة وواقعية، وتربط أهدافها بالموارد المتاحة والظروف الأمنية والاقتصادية المتغيرة. فيما يلي ملخص التقييم: تمثل خطة إطارا مهما لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وتنظيم عمل البنك المركزي خلال الفترة من 26-30. تتضمن الخطة محاور أساسية تغطي الاستقرار النقدي والحوكمة والعلاقات الداخلية والخارجية والشمول المالي والتحول الرقمي وإصلاح المؤسسات المالية. تتوافق المحاور العامة مع احتياجات الاقتصاد السوداني، خصوصا في ظل الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي وتضرر البنية المصرفية. تكمن المشكلة الأساسية في أن الخطة قد تتحول إلى وسيلة عامة إذا لم ترتبط ببرامج تنفيذية محددة وموازنات واضحة ومؤشرات قياسية قبل التحقق. لا تسمح ظروف الحرب باعتماد خطة جامدة تفترض استقرار البنية الأساسية والأمنية والاقتصادية. المطلوب هو اعتماد خطة مرنة تقوم على السيناريوهات تتم مراجعتها دوريا وفقا لتطورات الحرب والاقتصاد والعلاقات الخارجية. إنغاة القوة في الخطة وجود رؤية خمسية يوفر مرجعية واضحة لعمل البنك المركزي، وضع الاستقرار النقدي ضمن المحاور الأساسية للخطة، إدراج الحوكمة والتميز المؤسسي باعتبارهما شرطين لتحسين الأداء واستعادة الثقة، الاهتمام بإصلاح المؤسسات المالية وتقوية كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر والامتثال، الاعتراف بأهمية تطوير أنظمة الدفع والتحول الرقمي، إدراج الشمول المالي ضمن أهداف الخطة مما يساعد على خدمة الفئات المتضررة والنازحين، التركيز على تحسين التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف والشركاء الخارجين، إمكانية استخدام الخطة كأداة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والمصرفية لإعادة بناء القطاع المالي بعد انتهاء الحرب أو تراجع حدتها. طيب، ثالثا أبرز نقاط الضعف والمخاطر: اتساع أهداف الخطة مقارنة بالموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة، عدم وضوح الترتيب بين أهداف الطوارئ وأهداف التعافي والإصلاح طويل الأجل، احتمال وضع أهداف رقمية لا تستند إلى بيانات حديثة أو خطط أساس موثوق،

0: تحديد المسؤوليات بين البنك المركزي والجهات التنفيذية ذات المالية والمصارف والجهات الحكومية الأخرى، عدم وضوح مصادر تمويل المشروعات والبرامج الواردة في الخطة، صعوبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ظل تضرر الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية، احتمال توسع البنك المركزي في أهداف لا تدخل مباشرة ضمن اختصاصي، استمرار خطر التمويل عجز الموازنة من خلال التوسع النقدي، ضعف قدرة السياسة النقدية على التأثير في السوق مع اتساع التعامل خارج الجهاز المصرفي، تراجع الثقة في المصارف وصعوبة استعادة الودائع والخدمات المصرفية، عدم وضوح آلية التعامل مع المصارف المتعسرة أو غير قابلة للاستمرار، صعوبة استعادة العلاقات مع المصارف والمراسلة والمؤسسات المالية الدولية، احتمال تحول الخطة إلى وثيقة إدارية لا ترتبط بالقرارات اليومية. التقييم المحاور، الاستقرار النقدي يمثل هذا المحور الأساس الذي تعتمد عليه بقية المحاور، ينبغي أن لا يقتصر على خفض التضخم بل يشمل ضبط نمو القاعدة النقدية وإدارة السيولة وسوق المصرف. يجب وضع حدود واضحة للتمويل النقدي للحكومة، ينبغي تطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية، يجب اعتماد مؤشرات إنذار مبكر للتضخم وسعر الصرف، لا يفضل وضع أهداف جامدة لخمس سنوات بل اعتماد نطاقات قابلة للمراجعة وفق تطورات الحرب. الحوكمة والتمييز المؤسسي يمثل تحسين الحوكمة شرطا لاستعادة الثقة في البنك المركزي والقطاع المصرفي، ينبغي تحديد الصلاحيات والعلاقات بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الرقابية، يجب تعزيز التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر، ينبغي إعداد خطة لاستمرارية الأعمال وحماية البيانات والوسائل، يجب نشر تقارير دورية عن الأداء والقرارات والسياسات، ينبغي تقليل التدخلات غير المؤسسية في القرارات الفنية. العلاقات الداخلية والخارجية، يحتاج البنك المركزي إلى تنسيق مستمر مع وزارة المالية والمصارف والجهات الاقتصادية، ينبغي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع النقدي والمصرف، يجب تحسين الالتزام بمتطلبات وكافة غسيل أموال لتمويل الإرهاب، ينبغي إعداد ملف فني لاستعادة العلاقات مع المصارف المراسلة، يجب تنويع العلاقات المالية والخارجية وعدم الاعتماد على قناة واحدة، لا ينبغي افتراض رفع القيود الخارجية بل يجب تنفيذ الإصلاحات التي تهيئ لذلك. الشمول المالي، ينبغي أن يركز الشمول المالي أثناء الحرب على ضمان الوصول للأموال لتحويلات الأمنة، يجب توفير حسابات دفع منخفضة التكلفة وخدمات مناسبة للنازحين والفئات المتضررة، ينبغي إنشاء نقاط خدمة متنقلة وتطوير حلول تعمل في ظروف ضعف الاتصالات، يجب تبسيط إجراءات فتح الحسابات مع المحافظة على الضوابط الرقابية، ينبغي قياس النجاح بالحسابات النشطة وحجم المعاملات وتكلفتها وليس بعد الحسابات المسجلة فقط، يجب تعزيز حماية المستهلك والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي، خطة لإعادة الرسملة ومعالجة الخسائر، ينبغي تطبيق اختبارات ضغط مصرفية وأنظمة للتدخل المبكر، يجب حماية المودعين وتحديد آلية واضحة للتعامل مع المصارف المتعسرة. الخطة البديلة المقترحة، الإبقاء على الإطار الخمسي باعتبار رؤية استراتيجية عامة، إعداد برنامج طوارئ لمدة 12 شهر يركز على بقاء النظام المصرفي، إعداد برامج تنفيذية سنوية تتضمن المشروعات والتكاليف والمسؤوليات، وضع خطط تشغيلية ربع سنوية قابلة للتعديل، اعتماد ثلاث سيناريوهات، استمرار الحرب، التهدئة الجزئية والتعافي التدريجي، تحديد مؤشرات واضحة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، إنشاء وحدة داخل البنك المركزي لمتابعة التنفيذ، إعداد تقرير دوري يوضح ما تم إنجازه وما تعسر وأسباب التعسر، ربط كل هدف مؤشر وأداء وموارد وجهة مسؤولة، إعطاء الأولوية لاستمرارية المدفوعات وحماية الودائع وبداية السيولة قبل المشروعات التحويلية الكبرى. ترتيب الأولويات المقترحة، طيب، حماية استمرارية النظام المصرفي وأنظمة الدفع، ضبط السيولة والتمويل النقدي للحكومة، حماية الودائع واستعادة ثقة الجمهور، تقييم خسائر المصارف وضرر الحرب، تقوية الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إعادة هيكلة المصارف الضعيفة، توفير خدمات مالية أساسية للنازحين والفئات المتضررة، تأمين البيانات والبنيات والبنية الرقمية، توسيع التحول الرقمي تدريجيا، إعادة بناء العلاقات المصرفية والمالية الخارجية. الخلاصة، الخطة الخمسية مناسبة من حيث المحاور العامة لكنها تحتاج إلى تعديل في أسلوب التنفيذ، لا تصلح الخطة الثابتة في ظل الحرب، بينما يصلح إطار استراتيجي مرن مرتبط ببرامج سنوية وخطط طوارئ قصيرة. يجب تقديم الاستقرار النقدي وحماية النظام المصرفي على المشروعات الطويلة الأجل، ينبغي ربط الخطة بمؤشرات قابلة للقياس وبموازنات ومسؤوليات واضحة. يجب أن تتضمن الخطة آلية التعامل مع المصارف المتعثرة وخسارة الحرب وحماية المودعين. التحول الرقمي والشمول المالي مهمان، لكن تنفيذهما يجب أن يكون تدريجيا ومتوافقا مع واقع البنية التحتية. البديل الأفضل هو تحويل الخطة إلى منظومة متكاملة، إطار خمسي وبرنامج طوارئ وخطط سنوية ومراجعات فصلية. نجاح الخطة يعتمد على المرونة والشفافية والتنسيق المؤسسي واستغلال القرار الفني والقدرة على التكيف مع تطورات الحرب والاقتصاد. وبذلك يمكن أن تصبح الخطة أداة عملية لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وحماية الاستقرار النقدي وتهيئة السودان لمرحلة التعافي.
1: طيب سيد عمر، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا الخطة الاستراتيجية تضمنت التحول الرقمي، فكيف يمكن الاستفادة أقصى مدى من التحول الرقمي في العمليات المصرفية؟
0: التحول الرقمي ضروري لتقليل الاعتماد على النقد وضمان استمرارية الخدمات. يجب أن تبدأ الأولوية بحماية البيانات والنسخ الاحتياطية ومراكز التشغيل البديلة. ينبغي تأمين أنظمة الدفع واختبار قدرتها على العمل أثناء الأزمات. يجب توحيد المعايير التقنية بين المصارف تدريجيا. ينبغي تأجيل المشروعات التقنية المعقدة إلى ما بعد تأمين البنية الأساسية. يجب وضع إطار واضح للأمن السيبراني والتعافي من الكوارث. إصلاح المؤسسات المالية. ينبغي تقييم الوضع الحقيقي لكل مصرف بعد الحرب. يجب إجراء تقييم مستقل للأصول والقروض المتعثرة والضمانات. ينبغي تصنيف المصارف إلى قابل للاستمرار، تحتاج إلى عدد هيكلة، تحتاج إلى اندماج، أو قابل للاستمرار.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وكان ضيفنا فيها الخبير المصرفي السابق سيد عمر سيد أحمد حول استراتيجية وخطة بنك السودان المركزي. أنا نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونهنا التبارين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الارشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق، وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
9: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
8: هل هي مرض معدي؟
9: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
8: الأعراض
9: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش وبيكون طبعا طمام وتراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
8: هل هي مرض متوطن؟
9: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
8: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
9: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينه وبينه وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تأخذ شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
8: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
9: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الدينار السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور كمان كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه تحط الثروه بتاعتها خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله تحت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلع تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السودان انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره منفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأة اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا، ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع انه الدولار الثاني حيرتفع يعني. ف البنوك المركزيه يعني برضه من اهدافها انها ممكن تدخل في الاوبن ماركت اللي السوق الحر وتاثر على السعر بهدف تحقيق اهداف اقتصاديه. حقيقه صحيح بنك السودان نجح في انه خفض السعر، لكن كان برضه يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على اساس انه يعني تكون في معالجه بالنسبه لمساله الطلب على الدولار. ده طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان، يعني انما الاداره الاقتصاديه للدوله يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل أجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما سعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد ثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبلع له حبتين يشرب انه كويس، بعد ذاك ثاني تبدا المرض يزيد على حياته وما عالج المرض بصوره متكامله. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من ازمات كبيره جدا جدا، و حقيقه بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على اساس انه يعني يحل الازمه بصوره فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال الماني فلوت او التعويم المدار.
1: لحد هنا اعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على انه عندنا حلقه ثانيه مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي ابراهيم حول ارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني او الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجة عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في الجدار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجة نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي. الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان. دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
5: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
6: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات ل يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
5: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
6: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال يعني، تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميها نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الاكثر تضررا والات التعويض ومشاريع اعاده تشجير بيسموها افورستيشن. والغابات دي مهمه جدا جدا، ليه؟ لانها بتؤدي الى في النهايه تقليل تاثير تغيرات المناخ على العالم كله. فنحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقه السودان كان فيه غابات كبيره، بدل نحن نساعد في انه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان، قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياه الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا بنسموه نحن في افريقيا، وانا شاركت لكم بمناسبه اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال، السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لانه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
5: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الماء ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون، تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يحليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فه-

0: جسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
1: نعم إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الأمم المتحدة اسمه يونايتد نيشن فريمورك فور كونفنشن أو فريمورك كونفنشن أون كلايمت تشينج بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الاشجار، حمايه الغابات الطبيعيه لما المجتمعات المحليه اللي تعتمد على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حمله التمثيل الغذائي او التمثيل النباتي، انه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني ادمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني ادمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او التلف والسمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. مناسبه ناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هنا محتاج له.
0: نعم. طيب. نعم. فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
1: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، او شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل شيء، تعمل شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة

0: عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم انه سيوة ما متاثره بالغابات الا في المنطقه في الصحور الا في المنطقه الشرقيه اللي هي متاحه لحدود الصوماليه وجنوب او شمال كينيا. فنحن دايرين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدوله، ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدوليه، اللي اذا كانت منظمه البيئه العالميه، اذا كان الفاو، اذا كان ناس الكوب، ولا اذا كان ناس السور الافريقي العظيم. طيب نعم نحن قادرين ان نزيد القصه دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدوله، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابيه. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني اعاده او يعني اعاده الاستزراع او استعاده الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لانه يعني اذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ، في نسبه الامطار وكده؟ يعني المساله دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ فنحن
1: أيوة.
0: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براهو ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السور الافريقي العظيم، والقروض جاهزه، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى اشجار معمره توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فاحنا نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي، زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض، وهي تمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين تشوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه، بيمسك شساح يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسا تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في منتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة، والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة المناطق اللي تأثرت. مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصوت، كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضه المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان دارفور. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، انه في النهايه بيكون اصله يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. واعاده بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصاديه، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصاديه للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديده وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقه البديله. يعني بتذكر في الفتره الاخيره كان في اتجاه انه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصه ترجع كما كانت. طيب شراكات دوليه مع منظمات زي الفاو زي اليونيب، يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعاده الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا. وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسا حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل او ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الافادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيبه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي كيلو ونص لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونيسفا على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كسب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونيسفا في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من الميسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد خطير اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب إن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
2: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق إنه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان، كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
2: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
0: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلنج وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر، وأوضحوا إن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو 2 جوال من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8.5 كيلو من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش، وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العيشتين ب1000 جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش ب20 أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعامل.
0: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنج أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطء تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو ساعتين بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
4: بقت مضاعفة، أي حاجة تضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر إن هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، فيه خلل يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني انت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيل ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيل ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
0: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد: استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنج لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنج:
5: البلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فده يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
0: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة لأنه الناس تحاول أنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية تحولها إلى دولار.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأم درمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات و تعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في إعداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا، الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبدالله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية، مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون إن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون، محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقول عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس دي ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لا من يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي

0: الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأن الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده، ناس بالتوصيف ده تم إخفائهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن تكون طبيعيه او ما طبيعيه. على اي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شك بيظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تتضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا أطراف الحرب في إنهم هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، على أساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو إخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاء الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمزالة دي، وكان في حالات تحت اختفاء غصري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قصريا. أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معانيات هذا الشكل ده. يمكن تراو على مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا، على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا أثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إننا نمتحن وشوف لنا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي إلا يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا سيارت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بيقول لك احنا نمشي بس دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام إن إحنا بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا, لانه بيئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرين لكم يا جماعة بأخبار جديدة, أهداف جديدة, تمام, ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا, لأنه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة, الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة تشات, ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأن الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة, أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية هنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات, لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أزاد الله أوقاتكم كل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 الى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو اذا كنا يعني نظرنا الى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700000 جنيه في شهر 8 الى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. يعني خلال الفترات الفاتت دي او على الاقل الثلاث شهور او الاربع شهور كمان كانت في عمليات حربيه كثيره، لكن طبعا هي البيئه بقت تتاثر كثير جدا، وبدا اثر الحرب برضو يعني يظهر بصوره يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الاولى ما كانت قد لا تكون في مشكله، بدايه الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه الى 7300 جنيه، ودي برضه زياده كبيره جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجه الاساسيه طبعا في الاختلال اللي حصل في الايام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب. يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجا سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه فوت الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بيعرفوا الدولار بدوا يشتروا دولار، لأن في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضايع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. فبالتالي في بيجا هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا ل 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت أنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقة بالنسبة للبنك السودان، أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاع البنك السودان ما هي سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار. وحقيقه كان اثر على سعر الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه، نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. ده طبعا ما يعني ده ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع بنك السودان اللي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الاجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذيه بالمعلقه، كل ما سعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد ذلك أنا يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشعر بأنه كويس، بعد ذلك يعني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة بإن شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أقول لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امه. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة. ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجة دبلوة كرم بلالفونا ودبهانا قلبي يم وصلني زراعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي اين تتاك بداسني راديو دبنجة يكستانا هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.
6: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
12: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان.

0: في أنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال، يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان، خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة، وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي، أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة، بيساعد كثير جدا. وده البهمة، لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال، خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية، وهي أصلا موجودة، أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح، والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح

0: المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان. طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي هسه المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا، لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جامد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاولوا برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشاب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لعمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل وشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشي أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب7,000، وفي محلات ب8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع دردقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبلية، هو شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف يشلو مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولون متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروطه، يعني ما حكاية مطلوقة ساكد، يعني كده في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة للتركيز على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيه اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا، ربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة دي إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم، وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون ضخيت الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده اللي برضو له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دائرة أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحاجات دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا، لانه بتستهلك الطاقه بتاعتك. لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعه لازم نفهم انه لما مثلا اذا زول عندهم امراض بتاعه القلب لازم يستشير الاخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حاله الشخص. لكن باي حال من الاحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الانسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات اذا ظهرت اثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجاه ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر انه يعني يجب انه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير انه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من ازمه الانسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لانه مرات في ناس عندهم امراض قلب ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم امراض هم ما حاسين بها اصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حاسين بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تقيف، في الحاله دي تقيف، او حسيت بضربات شديده خالص خالص برضو تقيف، ومرات برضو اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضو تقيف، واذا برضو انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضو في الظهر برضو تقيف، لانه دي علامات مرات عندها علاقه بامراض القلب، ومرات ممكن تكون لاسباب مختلفه، لكن انت تقيف وبعد تقيف تعمل تقييم، اذا الظاهره دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تقيف، في الحاله دي انت تقيف، اذا الحاله بتاعتك استغرت خلاص اوكي تمام، اذا ما استغرت معناه يعني تتصل باقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يقيف، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض هو ما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكلة في الحركة ذات نفسها، يعني في حالة زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني نازل كبير السن وعنده الأمراض المزمنة دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة تحرك أي حركة ممكنة، يعني حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضاءك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك بأنه ضخ الدم وتدي الأكسجين للقلب ذاته يا جماعة، ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قوية وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لأكسجين وتغذية. وبعدين برضو جماعة في حاجة مهمة جدا، في حاجة اسمه الميتوكوندريا اللي هو أنا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع إنتاج الطاقة في الخلايا. فالقلب ذاته عبارة عن مجموعة بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقة أصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما أنت تحركته بتم أنت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعد ذلك الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في الجسم، 70% منه موية يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة، التغذية المتوازنة دي برضو مهمة يا جماعة، دي كنقطة برضو لازم الناس ينتبهوا لها. نقول تغذية متوازنة ليه؟ يعني المفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي المفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو المفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة اللي متكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني الجسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون، فدير كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا ممتازة جدا، اللبن، القشطة، السمنة البلدي، دير كله مهمات جدا جدا في حياتنا، الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما دي تاكل تاكل كل انواع, يعني لما نتكلم عن السمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي, لما نتكلم عن اي شيء تاكل, لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم وعامة واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف, الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه والالوان المختلفه في الخضروات مهمه, يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده, في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. يعني اتكلم لا اللوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا, ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا والحاجات دي كلها ولا الكركديه, دي كلها حاجات عناصر يا جماعة يعني تديك العناصر انت دايرة. ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجودة هناك ولا كوميسري ولا حاجة, لا حاجاتنا اللي احنا المحلية الموجودة في السودان دي هي كل المينرال والفيتامينز الموجودة, فانت تناولها بشكل كبير بتديك التغذية المتكاملة تماما. مهمة جدا حكاية الرياضة, مهمة جدا الصيام بين الوجبات, مهم جدا جدا يا جماعة برضو النوم المبكر, ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتورة نحن في نهاية هذه الحلقة, يعني السودانيين عندهم عادة أنه ما بيأكل الشحوم بتاعت اللحوم, يعني الشحم وبحجر الناس, يعني هل الصحيح النظرية دي خاطئة؟ هل صحيح هي مضرة الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئلتك كلها اسئله مهمه جدا, والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص, بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا. وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه, لكن الشحوم دي مهمه جدا ليه؟ لانه الخلايا بتاعتي, يعني اذا اتكلمت عن المخ بس, المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا, الخلايا دي كلها جدران الخلايا دي كلها مكونه من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون, ودي من الدهون الحيوانيه اصلا. عشان كده الدهون الحيوانيه مفيده جدا جدا للجسم, وبتحمينا تماما برضو من الامراض الامراض المختلفه اللي هي لانه بتدينا الانتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الانزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجه الثانيه دار احذر الناس منها انه الدهون النباتيه, الدهون النباتيه يا جماعه اصلا البذور دي اصلا في الاصل انها هي ما منتجه لل, يعني الدهون النباتيه ما عاد لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه, لما نتكلم برضو عن جوز الهند, نتكلم عن الزيت بتاع الافوكادو, دي زيوت طبيعيه خالص. وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعه في الزيوت, الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوفوا انه يكون معصور على البارد, جوز الهند على البارد, الافوكادو على البارد, السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره اللي اسمه دي طوال يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا, بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكساين, ماده الهوكساين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت, لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت, يعني أنا في السودان لا أتوقع إن هم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم, مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الحكسان دي كمية كم, ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة, دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بتقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي أكل بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول, المعصور على الساخن ده مشكلة, لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية, لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية, وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم, وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها, ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل التصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات اللي لها أثر كبير. فدار أقول للناس انتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكوب كمية الزيوت الموجود بنكوبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان، إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني حدثوني عرفوني اني زايد في حنيني، وانت لاعب بشيوني، وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني، من دموعي ومن انيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق زان شموعك من شموعي، والغرام زاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس. بحب النيل وانت النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، باخد تجوة في المنديل وارشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدره القشة، صغيرة ومدهشة وهشة، تعوم في موجه ما بتخشى، ومن رحشاته تطفو للنجوم جليل، عشان النيل كريم وأصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد، وتاخد من غنان الشيل وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين ونمد آهب المسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا، ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحي قال لك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا وانتهينا وانتهينا وانتهينا
2: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
6: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك إذ غلطان وما دارد عليه شمعك يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبوع في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه بجنون يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مشكور ولك معيون لك مسكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يلب الريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك حب تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله الرجاية
2: وهكذا اصدقائنا الاعزاء وصلنا الى ختام هذه الحلقه في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الاسبوع المقبل دمتم بخير والى

0: الشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل

0: تلاتة واحد اثنين صفر ثمانية صفر صفر صفر أربعة سبعة صفر.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة.

0: ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنج.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرات وصلني وهاش صار أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات إتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان الزمان شغال حاليا وقفت، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن، وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها، أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد، أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروطه، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيه اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا، ربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مضمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو ده عملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تسايق عربية، بعد النص ساعة دي إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم، وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون ضخيت الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم أكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دائرة أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتستهلك الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها اي ترسب للمواد، المشي هو الاساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلب ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسي بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تقيف، في الحاله دي تقيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضو تقيف، ومرات برضو اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضو تقيف، واذا برضو انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضو في الظهر برضو تجيف، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيف وبعد تجيف تعمل تغيير. إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيف، في الحالة دي انت تجيف. إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض هو ما عارفه. يعني
0: طيب دكتور، في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، بس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة تحرك أي حركة ممكنة، يعني أنت حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا. أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضائك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك بانه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعد ذلك الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه مويه يعني اصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضه مهمه جدا انه التغذيه بتاعتهم تكون متوازنه يا جماعه. التغذيه المتوازنه دي برضه مهمه يا جماعه، دي كنقطه برضه لازم الناس ينتبهوا لها. نقول تغذيه متوازنه ليه؟ يعني المفروض تكون فيها خضروات، التغذيه المتوازنه دي المفروض يكون فيها ايضا بروتينات، التغذيه المتوازنه دي برضه المفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون. فدير كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا. اللبن، القشطة، السمنة البلدي، دير كله مهمات جدا جدا في حياتنا. الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما دي تاكل كل انواع, يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي, لما نتكلم عن اي شيء تاكل, لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم, وعامه واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحلك, لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه, والالوان المختلفه في الخضروات مهمه. يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي, والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده, في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. هنتكلم لا اللوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا, ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه, دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره, ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه, لا حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي هي كل المينرال والفيتامينز الموجوده, فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه, مهم جدا الصيام بين الوجبات, مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر, ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتوره نحن في نهايه هذه الحلقه, يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم, يعني الشحم وبحجر الناس, يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية؟ يعني
1: طيب أنا أشكر جدا إنه أسئلة كلها أسئلة مهمة جدا, والدراسات الآن اتكلمت كلها إنه الشحوم الحيوانية مفيدة جدا خالص, بالعكس الشحوم المضرة هي الشحوم النباتية أصلا. وإنت أصلا بس بنقول الناس ما تكتر من أي حاجة, لكن الشحوم دي مهمة جدا لأنه الخلايا بتاعتي, يعني إذا تكلمت عن المخ بس, المخ ده مكوناته ذاته واحدة منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا دي كلها, جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون, ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم, وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخدي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية, الدهون النباتية جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل, يعني الدهون النباتية ما عادة لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه, لما نتكلم برضو عن جوز الهند, نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو, دي زيوت طبيعية خالص. وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة في الزيوت, الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوفوا انه يكون معصور على البارد, جوز الهند على البارد, الافوكادو على البارد, السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره اللي اسمه دي طوال يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا, بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكساين, ماده الهوكساين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت, لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت, يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم, مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الهوكساين دي كمية كم, ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة, دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي يأكلوا بوش يدوا لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول, المعصور على الساخن ده مشكلة, لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية. لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية, وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم, وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها, ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل التصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لها أثر كبير. فدار أقول للناس انتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاص الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلام.
1: ما بين وصل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان، إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني حدثوني عرفوني اني زايد في حنيني، وانت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن انيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس. بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، واخدت جوا في المنديل وارشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفو للنجوم تليل، عشان النيل كريم وعصيل. بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد، وتاخذ من غنان الشيل وتحلف تاني ما تحمل ندى الاحزان. بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالامل مليان. بحب الليل غنى والتلحين ونمد اها بالمسكين، عشق واحبابه خابوا سنين. بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: و ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك بعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا آه في الأعماق لفينا ودمعة في الأحداد سجينا وبعد إذنك انتهينا يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك يكفي مهما كسيت جرحت أو جرحتني بعتابك كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه

0: الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه إحساس حبيبه يملأ قلبه جراح وجرحيه. قال لك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا. قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضه أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي. بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك أنت ناسي. قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا. العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا.
1: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
2: مسكون بالريت أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، من الغشاف وقام قال ليك جروح الروح مصيرة تروح. إذ غلطان إذ غلطان وما دارد علي شمعك، إذ غلطان وما دارد علي شمعك، يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبور. في عينيك شفنا التهب، في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلامك انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لك مسكور ولك معيون، لك مسكور ولك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يا البريد بقيت مسكون، أصل الريد بكسر الجيت، وإنت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل الكون عرف ريدك، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش إنت سعيد، وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون، عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون. كل البهاي انتم فاطمة عبد الله تجاهي.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير وإلى

0: الشعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر عذارك علي، صدقني ما فيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208 0070 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية.

0: رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا. يوم وصلني زراعت وصلني وهاش في الصاعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان الزمان شغال حاليا وقفت، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أن يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردعات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشكيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، اللي كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: الدعم السريع وإثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
1: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
0: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوغيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
1: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفا عسكريا عابرا في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
0: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينكم.
1: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
0: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين في الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بموقعها الاستراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
1: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
0: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجندويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حرب في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية. وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني، وفي ذات الوقت هي تريد أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بورسودان، وتسبب له مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج له مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بورسودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حربها خلال 4 سنوات الفاتت، يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بورسودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بورسودان يعني ما بنلاقي منها تجاوب كبير في معارضة هذه المشاكل يعني.
1: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يعني يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
0: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا ومناطق تقع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي هي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاورة للحدود الأثيوبية والممتدة شمالا على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخة من ساحل البحر الأحمر أو سواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا مناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني أحيانا بين الحين والآخر الجيش يعني يقوم بعملية فر وكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الأثيوبيين. فالاحتلال الأثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفة غير رسمية لأكثر من 25 سنة.
1: طيب بالعودة إلى يعني أثيوبيا، هناك اتهامات موجهة للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهة تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
0: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفق لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جه السودان، والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
1: الجيش السوداني للتجري.
0: نعم. هذا ليس سبب وحده. كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه. وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه. ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
1: نعم وفقا
0: مفهوم. بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
1: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
0: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو المركز الثقل، هي حامية الجيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة.
1: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
0: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، إن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور. بالتالي الجيش يعني ما عنده، ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
1: لكن
0: أنه عنده
1: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة.
0: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، هي موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني. فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا، يعني ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أنه حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجوي انها تدخل،
1: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
0: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما، مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية، الفاشر المدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع يعني. او كل اقليم دارفور، وهو كان اصلا هو مسيطر عليه الدعم السريع.
1: طيب
0: فمدينه الفاشر كان سهل جدا استهدافها لانها كانت مدينه واضحه وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفه عما هو عليه في الدمازين، الطرق سهله جدا.
1: سؤال اخر متعلق بالناحيه الاستراتيجيه، يعني هناك سيناريو يتحدث عن ان السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات، وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
0: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما، يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد، وإذا ده حصل طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع، وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر انه الامارات دولة الامارات العربية المتحدة بتناشد بمجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
1: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
0: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
1: على دارفور فقط
0: لمدة شهر واحد، لكن ما معروف الجلسة جاء بيحصل فيه شنو. فمع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرار ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
1: طيب
0: كأكبر دعم بالنسبة لي.
1: طيب ستندم إثيوبيا مثل ما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثل ما ندم منجستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقه اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا، وما الرسالة من ورائها؟
0: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا، لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني. ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربه مع السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم طائرات شاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها. إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة، حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية. ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا، وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا، وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني، ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السودانيين الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية. فالملابين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني، ولو إنه غير منظم أو غير مقنن. لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس أبعدها، لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجنجويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل إثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الإثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية، خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان. الآن أيوة إثيوبيا بتخوض بتدعم ميليشيات الجنجويد، بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد. هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي الكلام السياسي ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل، هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر وليس الدمازين لوحدها إذا لم تتوقف الحرب، وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان هو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار أي كلام عن حوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حتقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار، وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي
1: نعم.
0: إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط.
1: نعم.
0: ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان، وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن، أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك.

0: تفضل.
1: طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا لكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموحهم يعني، عايزين يقعد إلى 10 أو 20 سنة جاية. لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف وكل المشاركين في
0: شكرا
1: الحرب.
0: شكرا جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة ذا ناشونال الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريبها

0: تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع ذا ناشونال أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة ذا ناشونال عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء، وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما بي بي سي أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتلى المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دابنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دابنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل، مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع، أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي. ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسي بيقى قريب 7000. أي دكان انت سعيرة خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بنشيل الليلة، بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا الحاجات حقت الشهر بجيب نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة، حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا، ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023 تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلع.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل سعر قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المقتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتغرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم، وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التدريب فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه، وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي بحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أظن أننا قربنا. شايف لي النور هناك؟ شايف معي؟
10: أنا هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
9: أمس يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
10: الله كريم علينا. وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون قول بسم الله يا قول مالك الحمومة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله اذا الحادث استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله يعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: هوي انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصباح كده
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيرهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس هسي قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا بربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما، والمشي في زي ما المشي تماما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب في غرفتك في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون ضخيت الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده اللي برضو له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا وتنشيط الدورة الدموية، مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دائرة أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، تعديت المخ أكسجين وعديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم. معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا، لانه بتسالك الطاقه بتاعتك. لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسيت بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تقيف، في الحاله دي تقيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تقيف، ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تقيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيب، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيب وبعد تجيب تعمل تغييم. إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيب، في الحالة دي انت تجيب. إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضائك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك بانه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعدها الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه موية يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة جدا، دي كنقطة برضو لازم الناس يتفهمها. نقول تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني الجسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون، فدير كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا ممتازة جدا، اللبن، القشطة، السمن البلدي، دير كله مهمات جدا جدا في حياتنا، الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع, يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي, لما نتكلم عن اي شيء تاكل, لما نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم, وعامة واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف, الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه, والالوان المختلفه في الخضروات مهمه. يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي, والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده, في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. اتكلم لعلوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا, ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا والحاجات دي كلها ولا الكركديه, دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره, ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه, لا, حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي فيها كل المينرال والفيتامينز الموجوده, فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه, مهمة جدا الصيام بين الوجبات, مهم جدا جدا يا جماعة برضو النوم المبكر, ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتورة نحن في نهاية هذه الحلقة, يعني السودانيين عندهم عادة أنه ما بيأكل الشحوم بتاعت اللحوم, يعني الشحم وبحجر الناس, يعني هل الصحيح النظرية دي خاطئة؟ هل صحيح هي مضرة؟ الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية يعني.
1: طيب أنا أشكر جدا إنه أسئلة كلها أسئلة مهمة جدا, والدراسات الآن اتكلمت كلها إنه الشحوم الحيوانية مفيدة جدا خالص, بالعكس الشحوم المضرة هي الشحوم النباتية أصلا. وإنت أصلا بس بنقول للناس ما تكتر من أي حاجة, لكن الشحوم دي مهمة جدا لأنه الخلايا بتاعتي, يعني إذا تكلمت عن المخ بس, المخ ده مكوناته ذاته واحدة منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا, الخلايا دي كلها جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون, ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم, وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية, الدهون النباتية يا جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل, يعني الدهون النباتية ما عاد لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه, لما نتكلم برضو عن جوز الهند, نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو, دي زيوت طبيعية خالص, وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوفوا انه يكون معصور على البارد, جوز الهند على البارد, الافوكادو على البارد, السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره الاسم دي طوال يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا, بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسين, ماده الهوكسين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت, لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت, يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم مارو, مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الحكسان دي كمية كم, ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة, دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بتقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي أكل بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول. المعصور على الساخن ده مشكلة, لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية, لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية, وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم, وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها, ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل تصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لأثر كبير. فدار أقول للناس انتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح، كنت ناعم برضاك، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف، كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني، حدثوني، عرفوني اني زايد في حنيني، وانت لاعب بشيوني، وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني، من دموعي ومن انيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سائر في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، دموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، بخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة، تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفر للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل، تر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد، وتاخد من غنان الشيل وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا، ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمني بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه إحساس حبيبه يملأ قلبه جراح وجرحيه قايلك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا
2: وأنا ظل في منتدى نجوم ومبادرات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
6: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح إذ غلطان إذ غلطان وما دارد علي شمعك إذ غلطان وما دارد علي شمعك يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبوع في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مشكور ولك معيون لك مسكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يلب الريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله في جاية
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى

0: الشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
2: قل لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار امو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فاشل فشل.

0: النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرات وصلني وهاش صار أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات إتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان الزمان شغال حاليا وقفت، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه وشغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تجيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردعات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، اللي كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: الدعم السريع وإثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
1: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
0: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوغيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
1: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفاً عسكرياً عابراً في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
0: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينك.
1: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
0: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين في الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بمقال استراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
1: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
0: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجندويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حرب في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية، وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني. وفي ذات الوقت هي تريد أن يعني أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بورسودان، وتسبب لها يعني مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج لها مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بورسودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حرب خلال 4 سنوات الفاتت، يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بورسودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بورسودان يعني بنلاقي منها تجاوب كبير في معارضة هذه المشاكل. يعني
1: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية، يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
0: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان، هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا، ومناطق تقع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة، وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاورة للحدود الأثيوبية والممتدة شمال على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخمة لساحل البحر الأحمر أو سواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا بالمناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فروكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
1: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
0: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفقا لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جي السودان والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير، يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
1: الجيش السوداني للتجري. نعم.
0: إيه. هذا ليس سبب وحده، كان في تضامن مشترك جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه. وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه. ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
1: نعم.
0: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
1: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
0: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو المركز الثقل، هي حامية الجيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة.
1: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
0: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، أن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور. بالتالي الجيش يعني ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
1: لكن
0: أنه عنده
1: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة.
0: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني. فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا، يعني ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أن حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد انها تدخل،
1: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
0: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما، مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية، الفاشر المدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع، يعني أو كل إقليم دارفور هو كان أصلاً هو مسيطر عليه الدعم السريع.
1: طيب.
0: فمدينة الفاشر كان سهل جداً استهدافها لأنها كانت مدينة واضحة وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفة عما هو عليه في الدمازين. الطرق سهلة جداً.
1: سؤال آخر متعلق بالناحية الاستراتيجية، يعني هناك سيناريو يتحدث عن أن السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات، وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
0: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد إذا ده حصل، طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر انه الامارات دولة الامارات العربية المتحدة بتناشد بمجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
1: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
0: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
1: على الدارفور فقط
0: لمدة شهر واحد لكن ما معروف الجلسة جاء بيحصل فيه شنو. فمع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرض ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام يعني الخطط الماشية السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
1: طيب
0: كأكبر دعم بالنسبة لي.
1: طيب، ستندم إثيوبيا مثلما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثلما ندم منغستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقه اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا، وما الرسالة من ورائها؟
0: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني. ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربه على السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم طائرات شاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها، إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة، حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية، ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا، وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا، وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني، ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السوداني الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية. فالملاعبين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني، ولو إنه غير منظم أو غير مقنن، لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس أبعدها، لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجندويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل إثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الإثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان الآن. أيوة إثيوبيا بتخوض بتدعم ميليشيات الجنجويد بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد، هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي الكلام السياسي ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلاً السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل، هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر وليس الدمازين لوحدها إذا لم تتوقف الحرب، وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان هو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار أي كلام عن حوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حد يقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار، وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي
1: نعم.
0: إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط.
1: نعم.
0: ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان، وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
0: لو سمحت لي إضافة واحدة بس،
1: تفضل.
0: طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموحهم يعني عايزين يقعد إلى 10 أو 20 سنة جاية، لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف، وكل المشاركين في
1: شكرا جزيلا أستاذ عباس وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: قضايا الشباب
1: السوداني الآن. واسع.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%، اغلبيه الشباب دول يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفه حكوميه.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمه في حل مشكله البطاله؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومه يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا

0: أحس أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقول في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولاية الخرطوم؟
0: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لانه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية،
4: اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيه. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجوه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيفتش له مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر لسبب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولون متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين الأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا. يوم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا بربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما، والمشي في زي ما المشي تماما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب في غرفتك في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبحت في مدمار بتاع المشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دار أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، تعديت المخ أكسجين وعديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم. معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا، لانه بتسالك الطاقه بتاعتك. لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده الزول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسيت بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تجيف، في الحاله دي تجيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تجيف، ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تجيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيف، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيف وبعد تجيف تعمل تقييم، إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيف، في الحالة دي انت تجيف، إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو يعني؟ ناس زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضاءك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع الجسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك في انه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعدها الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه موية يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة يا جماعة، دي كنقطة برضو لازم الناس تفهمها. نقول تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني الجسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون، فديل كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا ممتازة جدا، اللبن، القشطة، السمن البلدي، ديل كله مهمات جدا جدا في حياتنا، الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامه واحده منها برضه الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه. يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريض على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. يعني نتكلم لعلوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره، ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي فيها كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهمه جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور نحن في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانيه؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئله كلها اسئله مهمه جدا، والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص، بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا. وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه، لكن الشحوم دي مهمه جدا لانه الخلايا بتدي، يعني اذا تكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا دي كلها، جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية يا جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة يعني الدهون النباتية ما عادة. لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، دي زيوت طبيعية خالص. وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوف انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره الاسم دي طوالي يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدم ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسيد، ماده الهوكسيد دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم مارو. مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الحكسان دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بتقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي أكل بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول. المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية. لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل تصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لأثر كبير. فدار أقول للناس انتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
3: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
4: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان، إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني، وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني، من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سائر في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من باك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزان ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من باك.
5: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، بخد تجوة في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدره القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موجه ما بتخشى، ومن رحشاته تطفر للنجوم جليل، عشان النيل كريم وأصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد وتاخد من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بين أمل مليان، بحب الليل غنى وتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
3: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
6: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا، ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك زائر فارقك وبرضو دربك زائر يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه يجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه في إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيه قايلك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا
3: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
0: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك إذ غلطان وما دارد عليه شمعك يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبوع في عينيك شفنا التاب في عينيك شفنا التاب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مسكور ولك معيون لك مسكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يا البريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله الفجاني
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى

0: شاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا. عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين الأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم. ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل

0: هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين عليه. نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا جرام بلالفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00312080 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ أنت تعرس لي كيف يا طمنتك؟ فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقول في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها، أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد، أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيه. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجوه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر إنه يقفل الطبلية؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغي شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الدعم السريع وإثيوبيا يخرجان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
1: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
0: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوجيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
1: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفا عسكريا عابرا في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
0: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينكم.
1: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
0: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين فئة الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بمقال استراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي غناء مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
1: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
0: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجنجويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حرب في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية، وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني. وفي ذات الوقت هي تريد أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بورسودان، وتسبب لي يعني مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج لها مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بورسودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حرب خلال 4 سنوات الفاتت، يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بورسودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بورسودان يعني ما بنلقى منها تجاوب كبير في معارضة هذه المشاكل يعني.
1: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يعني يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
0: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا، ومناطق تضع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله واستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي هي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاورة للحدود الأثيوبية والممتدة شمال على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخمة لساحل البحر الأحمر أو السواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا بالمناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فر وكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
1: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
0: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفقا لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جه السودان، والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
1: الجيش السوداني للتجري. نعم.
0: هذا ليس سبب وحده، كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه. وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه. ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
1: نعم.
0: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
1: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
0: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو مركز الثقل، هي حاميات جيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة.
1: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
0: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، إن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور. بالتالي الجيش يعني ما عنده، ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
1: لكن
0: أنه عنده
1: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة.
0: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، هي موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني. فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا، يعني ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أنه حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد انها تدخل،
1: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
0: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما، مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية، الفاشر مدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع، يعني أو كل إقليم دارفور هو كان أصلاً هو مسيطر عليه الدعم السريع.
1: طيب.
0: فمدينة الفاشر كان سهل جداً استهدافها لأنها كانت مدينة واضحة وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفة عما هو عليه في الدمازين، الطرق سهلة جداً.
1: سؤال آخر متعلق بالناحية الاستراتيجية، يعني هناك سيناريو يتحدث عن أن السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
0: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما، يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد إذا ده حصل، طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بيمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر إنه الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتناشد بمجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
1: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
0: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
1: على الدارفور فقط
0: لمدة شهر واحد، لكن ما معروف الجلسة جاي بيحصل فيه شنو. فمع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرار ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام، يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على كأكبر الدعم بالنسبة لها.
1: طيب، ستندم إثيوبيا مثلما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثلما ندم منغستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقوا اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا، وما الرسالة من ورائها؟
0: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا، لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني. ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربه على السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم مطارات شاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها. إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية، ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني، ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السوداني الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية، فالملابين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني، ولو إنه غير منظم أو غير مقنن، لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس أبعدها لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجندويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل إثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الإثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان الآن. أيوة إثيوبيا بتخوض بتدعم ميليشيات الجنجويد، بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد، هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي الكلام السياسي ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل، هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر وليس الدمازين لوحدها إذا لم تتوقف الحرب، وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان، وهو أن تتوقف الحرب ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار أي كلام عن الحوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حتقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط. ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
0: لو سمحت لي إضافة واحدة بس.
1: تفضل.
0: طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموحهم يعني عايزين يقعد إلى 10 أو 20 سنة جاية. لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف، وكل المشاركين في
1: شكرا
0: الحرب.
1: شكرا جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

0: وبنوزة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة The National الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق

0: من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. خمس زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع ذا ناشونال أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، إذ نقلت الصحيفة ذا ناشونال عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما BBC أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتل المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع، أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7,000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب 3,000، هسي بيقى قريب 7,000. أي دكان انت زعيرة خاصة به الكيلو بتاع اللحمة هل كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بشيل الليلة بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيب نص.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا، ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023 تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان سيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه، وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقلت التقرير عن الخبيرة التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي بحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع، نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب انا اشكرك جدا بالنسبة للتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا بربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما، والمشي في زي ما المشي تماما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب في غرفتك في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع المشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دار أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا باقي وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي، يعني المشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتستهلك الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسيت بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تقيف، في الحاله دي تقيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تقيف، ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تقيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيب، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيب وبعد تجيب تعمل تقييم، إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيب، في الحالة دي انت تجيب، إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو يعني؟ لا زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضاءك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع الجسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك بانه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركتها بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعدها الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه موية يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذياتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة، التغذية المتوازنة دي برضو مهمة يا جماعة، دي كنقطة برضو لازم الناس يتفهمها. لو قلت تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني الجسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون، فدير كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا، اللبن، القشطة، السمن البلدي، دير كله مهمات جدا جدا في حياتنا، الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامه واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه، يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. اتكلم لعلوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا والحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره، ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي فيها كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهمه جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور احنا في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانيه؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئله كلها اسئله مهمه جدا، والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص، بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا، وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه، لكن الشحوم دي مهمه جدا لانه الخلايا بتاعتي، يعني اذا اتكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون، لما تتكلم عن الخلايا دي كلها جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون، تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا، عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية يا جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل، يعني الدهون النباتية ما عاد لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، دي زيوت طبيعية خالص، وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن، لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوف انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره الاسم دي طوالي يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدم ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسيد، ماده الهوكسيد ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور، والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم مارو، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الحكسان دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي يأكلوا بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية، لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل تصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لأثر كبير. فدار أقول للناس انتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح، كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف، كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني، حدثوني، عرفوني اني زايد في حنيني، وانت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن انيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: تكزحرة الإحساس وتتمتشيل وتتفتح، دموع والنجم فوق أحطاف تترنح وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، ونسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس. بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، بخدت جوا في المنديل وارشك به كم رشة، عشان النيل أبونا الصاحب يلقو دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج وما بتخشى، ومن رحشاته تطفو للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل. بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل، سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان. بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بين أمل مليان. بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين. بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك انتهينا، العذاب الباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرتك أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحي قايلك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا
2: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
6: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني سرور من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح اضغلطان اضغلطان وما دارد عليه شمعك اضغلطان وما دارد عليه شمعك يا اخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبور في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلام انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مشكور ولك معيون لك مذكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يا البريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله تجاهي
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى

0: أكثر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا واللوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار امو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد.

0: تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبنجة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجة يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشابات، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل وشرب من وين، وما قادر أكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب هي هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء الايجار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفروا لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف يشلون مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا بربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما، والمشي في زي ما المشي تماما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب في غرفتك في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبحت في مدمار بتاع المشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده اللي برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا وتنشيط الدورة الدموية، مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دائرة أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، تعديت المخ أكسجين وعديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتسارق الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده الزول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسيت بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تجيف، في الحاله دي تجيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تجيف، ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تجيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيف، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيف وبعد تجيف تعمل تقييم، إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيف، في الحالة دي انت تجيف، إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذاتها نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو يعني؟ لا زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني أنت حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضاءك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع الجسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك في انه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعدها الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه موه يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة جدا، دي كنقطة برضو لازم الناس تفهمها. نقول تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني الجسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون، فديل كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا. اللبن، القشطة، السمن البلدي، ديل كله مهمات جدا جدا في حياتنا. الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامه واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه، يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريض على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. نتكلم لعلوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره، ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي فيها كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهمه جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور نحن في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانيه؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئله كلها اسئله مهمه جدا، والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص، بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا، وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه، لكن الشحوم دي مهمه جدا لانه الخلايا بتاعت، يعني اذا اتكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون، لما تتكلم عن الخلايا دي كلها، جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون، تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا، عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل، يعني الدهون النباتية ما عاد لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، دي زيوت طبيعية خالص، وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة في الزيوت، الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوف انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره الاسم دي طوال يا جماعه تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدم ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسين، ماده الهوكسين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور، والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إن هم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الأوكسين دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي يأكلوا بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية، لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل تصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات اللي أثر كبير. فدار أقول للناس أنت البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
4: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح، كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف، كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني، حدثوني، عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني، وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني، من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
5: زهرة الإحساس وتتمتشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس. بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموجة النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا الصاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة، تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفر للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل. بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما الآهة تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان. بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان. بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه وخابه سنين. بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
3: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
6: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا، ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرتا أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيه قايلك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا وانتهينا وانتهينا وانتهينا
3: وأنا أظل في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
7: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح وجوه الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح منه مغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك إذ غلطان وما دارد عليه شمعك يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبور في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه بجنون يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مشكور ولك معيون لك مسكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يلب الريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله التجارية
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى

0: الشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يوصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
2: قل لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين ميرشينغ وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. راديو دبنجا.

0: هداب ننقدي ايه انت تاكب داسني راديو دبنقايك استانا هداب ننقدي
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%، أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة. يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكنها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب. يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني أنت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني اقل حاجه الليله، انت لو ماشي ام درمان من حته بس من الاطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعوده، وبره اكلك وشرابك، واذا كان عندك كيف سجاير قهوه كده هتكون غاليه شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقاله وكانها ما شقاله، احسن الناس اللي ما شقاله قاعده في البيت مريحه دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل اي حاجه، واشغال حامشي اصلا طلب، ما اعرف اتاله يعني موظفين لا ما اظن، وقلاب بتاع اسعار مبالغ فيه. يعني الاسره الواحده الليله لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها اقل حاجه دارها لها 30,000، دي لو اسره بسيطه او اسره صغيره. أما الأسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجهوا مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيه. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجوه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفروا لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية المعقدة بشهد السودان، يتطلع الجميع للدور المحوري اللي بيلعبه الجهاز المصرفي في قيادة مرحلة التعافي وبناء اقتصاد أكثر صلابة. في الإطار ده أعلن بنك السودان المركزي عن ملامح خطة استراتيجية خمسية جديدة موجهة بشكل مباشر في اتجاه إعادة ترتيب الجهاز المصرفي وإصلاح القطاع المالي. الاستراتيجية يعني ما توقفت في حدود وضع برامج طموحة لإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية لرفع قدراتها على مواجهة الأزمات، بل وضعت التحول الرقمي في مقدمة أولويات لتحديث يعني البنية المصرفية وتطوير الأدوات المالية وتهيئة البيئة للابتكار والكفاءة التشغيلية. لكن كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، وما هي الفرص والتحديات اللي حتواجه إعادة هيكلة البنوك والتحول الرقمي في الوقت الراهن؟ دي ضمن القضايا اللي حتواجه تطبيق الاستراتيجية دي. نناقش الموضوع ده مع ضيفنا الكريم السيد عمر سيد أحمد، وهو باحث في الاقتصاد السياسي السوداني وخبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: مرحبا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا.
1: وبداية يعني أنت تقييمك شنو ورؤيتك، وما هي يعني أهم ملامح خطة بنك السودان المركزي وما مدى نجاحها؟
3: خطة بنك السودان المركزي الخمسية 2026-2030، التقييم المختصر: الخطة تمثل خطوة ضرورية لتنظيم العمل النقدي والمصرفي خلال مرحلة الحرب والتعافي، لكنها تحتاج إلى إعادة صياغة تنفيذية تجعلها أكثر مرونة وواقعية، وتربط أهدافها بالموارد المتاحة والظروف الأمنية والاقتصادية المتغيرة. فيما يلي ملخص التقييم: تمثل خطة إطارا مهما لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وتنظيم عمل البنك المركزي خلال الفترة من 26-30. تتضمن الخطة محاور أساسية تغطي الاستقرار النقدي والحوكمة والعلاقات الداخلية والخارجية والشمول المالي والتحول الرقمي وإصلاح المؤسسات المالية. تتوافق المحاور العامة مع احتياجات الاقتصاد السوداني، خصوصا في ظل الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي وتضرر البنية المصرفية. تكمن المشكلة الأساسية في أن الخطة قد تتحول إلى وسيلة عامة إذا لم ترتبط ببرامج تنفيذية محددة وموازنات واضحة ومؤشرات قياسية قبل التحقق. لا تسمح ظروف الحرب باعتماد خطة جامدة تفترض استقرار البنية الأساسية والأمنية والاقتصادية. المطلوب هو اعتماد خطة مرنة تقوم على السيناريوهات وتتم مراجعتها دوريا وفقا لتطورات الحرب والاقتصاد والعلاقات الخارجية. نقاط القوة في الخطة: وجود رؤية خمسية يوفر مرجعية واضحة لعمل البنك المركزي، وضع الاستقرار النقدي ضمن المحاور الأساسية للخطة، إدراج الحوكمة والتميز المؤسسي باعتبارهما شرطين لتحسين الأداء واستعادة الثقة، الاهتمام بإصلاح المؤسسات المالية وتقوية كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر والامتثال، الاعتراف بأهمية تطوير أنظمة الدفع والتحول الرقمي، إدراج الشمول المالي ضمن أهداف الخطة مما يساعد على خدمة الفئات المتضررة والنازحين، التركيز على تحسين التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف والشركاء الخارجين، إمكانية استخدام الخطة كأداة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والمصرفية، إعادة بناء القطاع المالي بعد انتهاء الحرب أو تراجع حدتها. طيب، ثالثا أبرز نقاط الضعف والمخاطر: اتساع أهداف الخطة مقارنة بالموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة، عدم وضوح الترتيب بين أهداف الطوارئ وأهداف التعافي والإصلاح طويل الأجل، احتمال وضع أهداف رقمية لا تستند إلى بيانات حديثة أو خطط أساس موثوق، ضعف تحديد المسؤوليات بين البنك المركزي والجهات التنفيذية ذات المالية والمصارف والجهات الحكومية الأخرى، عدم وضوح مصادر تمويل المشروعات والبرامج الواردة في الخطة، صعوبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ظل تضرر الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية، احتمال توسع البنك المركزي في أهداف لا تدخل مباشرة ضمن اختصاصي، استمرار خطر تمويل عجز الموازنة من خلال التوسع النقدي، ضعف قدرة السياسة النقدية على التأثير في السوق مع اتساع التعامل خارج الجهاز المصرفي، تراجع الثقة في المصارف وصعوبة استعادة الودائع والخدمات المصرفية، عدم وضوح آلية التعامل مع المصارف المتعسرة أو غير قابلة للاستمرار، صعوبة استعادة العلاقات مع المصارف والمراسلة والمؤسسات المالية الدولية، احتمال تحول الخطة إلى وثيقة إدارية لا ترتبط بالقرارات اليومية. التقييم المحاور، الاستقرار النقدي يمثل هذا المحور الأساس الذي تعتمد عليه بقية المحاور، ينبغي أن لا يقتصر على خفض التضخم بل يشمل ضبط نمو القاعدة النقدية وإدارة السيولة وسوق المصرف. يجب وضع حدود واضحة للتمويل النقدي للحكومة، ينبغي تطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية، يجب اعتماد مؤشرات إنذار مبكر للتضخم وسعر الصرف، لا يفضل وضع أهداف جامدة لخمس سنوات بل اعتماد نطاقات قابلة للمراجعة وفق تطورات الحرب. الحوكمة والتمييز المؤسسي يمثل تحسين الحوكمة شرطا لاستعادة الثقة في البنك المركزي والقطاع المصرفي، ينبغي تحديد الصلاحيات والعلاقات بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الرقابية، يجب تعزيز التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر، ينبغي إعداد خطة لاستمرارية الأعمال وحماية البيانات والوسائل، يجب نشر تقارير دورية عن الأداء والقرارات والسياسات، ينبغي تقليل التدخلات غير المؤسسية في القرارات الفنية. العلاقات الداخلية والخارجية، يحتاج البنك المركزي إلى تنسيق مستمر مع وزارة المالية والمصارف والجهات الاقتصادية، ينبغي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع النقدي والمصرفي، يجب تحسين الالتزام بمتطلبات وكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب، ينبغي إعداد ملف فني لاستعادة العلاقات مع المصارف المراسلة، يجب تنويع العلاقات المالية والخارجية وعدم الاعتماد على قناة واحدة، لا ينبغي افتراض رفع القيود الخارجية بل يجب تنفيذ الإصلاحات التي تهيئ لذلك. الشمول المالي، ينبغي أن يركز الشمول المالي أثناء الحرب على ضمان الوصول للأموال لتحويلات الأمنة، يجب توفير حسابات دفع منخفضة التكلفة وخدمات مناسبة للنازحين والفئات المتضررة، ينبغي إنشاء نقاط خدمة متنقلة وتطوير حلول تعمل في ظروف ضعف الاتصالات، يجب تبسيط إجراءات فتح الحسابات مع المحافظة على الضوابط الرقابية، ينبغي قياس النجاح بالحسابات النشطة وحجم المعاملات وتكلفتها وليس بعد الحسابات المسجلة فقط، يجب تعزيز حماية المستهلك والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي، خطة لإعادة الرسملة ومعالجة الخسائر، ينبغي تطبيق اختبارات ضغط مصرفية وأنظمة للتدخل المبكر، يجب حماية المودعين وتحديد آلية واضحة للتعامل مع المصارف المتعسرة. الخطة البديلة المقترحة، الإبقاء على الإطار الخمسي باعتبار رؤية استراتيجية عامة، إعداد برنامج طوارئ لمدة 12 شهر يركز على بقاء النظام المصرفي، إعداد برامج تنفيذية سنوية تتضمن مشروعات والتكاليف والمسؤوليات، وضع خطط تشغيلية ربع سنوية قابلة للتعديل، اعتماد ثلاث سيناريوهات، استمرار الحرب، التهدئة الجزئية والتعافي التدريجي، تحديد مؤشرات واضحة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، إنشاء وحدة داخل البنك المركزي لمتابعة التنفيذ، إعداد تقرير دوري يوضح ما تم إنجازه وما تعسر وأسباب التعسر، ربط كل هدف مؤشر وأداء وموارد وجهة مسؤولة، إعطاء الأولوية لاستمرارية المدفوعات وحماية الودائع وبداية السيولة قبل المشروعات التحويلية الكبرى. ترتيب الأولويات المقترحة، طيب، حماية استمرارية النظام المصرفي وأنظمة الدفع، ضبط السيولة والتمويل النقدي للحكومة، حماية الودائع واستعادة ثقة الجمهور، تقييم خسائر المصارف وضرر الحرب، تقوية الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إعادة هيكلة المصارف الضعيفة، توفير خدمات مالية أساسية للنازحين والفئات المتضررة، تأمين البيانات والبنيات والبنية الرقمية، توسيع التحول الرقمي تدريجيا، إعادة بناء العلاقات المصرفية والمالية الخارجية. الخلاصة، الخطة الخمسية مناسبة من حيث المحاور العامة لكنها تحتاج إلى تعديل في أسلوب التنفيذ، لا تصلح الخطة الثابتة في ظل الحرب، بينما يصلح إطار استراتيجي مرن مرتبط ببرامج سنوية وخطط طوارئ قصيرة. يجب تقديم الاستقرار النقدي وحماية النظام المصرفي على المشروعات الطويلة الأجل، ينبغي ربط الخطة بمؤشرات قابلة للقياس وبموازنات ومسؤوليات واضحة. يجب أن تتضمن الخطة آلية التعامل مع المصارف المتعثرة وخسارة الحرب وحماية المودعين. التحول الرقمي والشمول المالي مهمان، لكن تنفيذهما يجب أن يكون تدريجيا ومتوافقا مع واقع البنية التحتية. البديل الأفضل هو تحويل الخطة إلى منظومة متكاملة، إطار خمسي وبرنامج طوارئ وخطط سنوية ومراجعات فصلية. نجاح الخطة يعتمد على المرونة والشفافية والتنسيق المؤسسي واستغلال القرار الفني والقدرة على التكيف مع تطورات الحرب والاقتصاد. وبذلك يمكن أن تصبح الخطة أداة عملية لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي وحماية الاستقرار النقدي وتهيئة السودان لمرحلة التعافي.
1: طيب سيد عمر، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا الخطة الاستراتيجية تضمنت التحول الرقمي، فكيف يمكن الاستفادة أقصى مدى من التحول الرقمي في العمليات المصرفية؟
3: التحول الرقمي ضروري لتقليل الاعتماد على النقد وضمان استمرارية الخدمات. يجب أن تبدأ الأولوية بحماية البيانات والنسخ الاحتياطية ومراكز التشغيل البديلة. ينبغي تأمين أنظمة الدفع واختبار قدرتها على العمل أثناء الأزمات. يجب توحيد المعايير التقنية بين المصارف تدريجيا. ينبغي تأجيل المشروعات التقنية المعقدة إلى ما بعد تأمين البنية الأساسية. يجب وضع إطار واضح للأمن السيبراني والتعافي من الكوارث. إصلاح المؤسسات المالية. ينبغي تقييم الوضع الحقيقي لكل مصرف بعد الحرب. يجب إجراء تقييم مستقل للأصول والقروض المتعثرة والضمانات. ينبغي تصنيف المصارف إلى قابل للاستمرار، تحتاج إلى عدد هيكلة، تحتاج إلى اندماج، أو قابل للاستمرار.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وكان ضيفنا فيها الخبير المصرفي السابق سيد عمر سيد أحمد حول استراتيجية وخطة بنك السودان المركزي. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: الدعم السريع وإثيوبيا يفرضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
2: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
1: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوجيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
2: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفا عسكريا عابرا في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
1: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم وشاهدينك.
2: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
1: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين فئة الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بمقال استراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
2: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
1: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجنجويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حربة في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية، وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني. وفي ذات الوقت هي تريد أن يعني أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بور السودان، وتسبب لها يعني مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج لها مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بور السودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومات الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حرب خلال 4 سنوات الفاتت. يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بورسودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بورسودان يعني مملكة منها تجاوب كبير في معارية هذه المشاكل. يعني
2: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية، يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجمات في جنوب الإقليم، خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
1: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا ومناطق تقع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاورة للحدود الأثيوبية والممتدة شمال على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخمة لساحل البحر الأحمر أو السواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا بالمناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فروكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
2: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
1: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفقا لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جي السودان والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير، يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
2: الجيش السوداني للتجري. نعم
1: إيه. هذا ليس سبب وحده، كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه، وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه، ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
2: نعم.
1: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
2: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
1: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو المركز الثقل، هي حامية جيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة،
2: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
1: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، إن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين، أعتقد هو معطل لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور، بالتالي الجيش يعني ما عنده، ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
2: لكن
1: أنه عنده
2: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة،
1: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، هي موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني، فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا، يعني ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أن حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد انها تدخل،
2: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر،
1: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما. مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية. الفاشر المدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع، يعني أو كل إقليم دارفور هو كان أصلا هو مسيطر عليه الدعم السريع.
2: طيب،
1: فمدينة الفاشر كان سهل جدا استهدافها لأنها كانت مدينة واضحة وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفة عما هو عليه في الدمازين، الطرق سهلة جدا.
2: سؤال آخر متعلق بالناحية الاستراتيجية، يعني هناك سيناريو يتحدث عن أن السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهة

0: ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
1: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد إذا ده حصل، طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر إنه الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بتناشد بمجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
0: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
1: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
0: على الدارفور فقط
1: لمدة شهر واحد لكن ما معروف الجلسه اللي بيحصل فيها شنو. ف مع العلم بين الولايات المتحده الامريكيه يعني اعدت الخطه بقى او سيناريو بي في حال رفض مجلس الامن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحده الامريكيه افتكر حتتخذ خطوه انفراديه على غرض ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصوره مباشره لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
0: طيب
1: كأكبر دعم بالنسبة لها.
0: طيب ستندم إثيوبيا مثل ما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثل ما ندم منجستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقه اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا وما الرسالة من ورائها؟
1: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني، ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربهم على السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم مطارات تشاد وتستخدم الأراضي الإثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط إثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم

0: تورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية، ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة، يعني ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السوداني الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية. فالملابين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني ولو إنه غير منظم أو غير مقنن، لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس بعدها، لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة، بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجنجويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل أثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش هذا مستبعد تماما، وما افتكر انه ابي احمد او الحكومه الاثيوبيه بتفكر بهذه الطريقه، لانه دي طريقه انتحاريه، خاصه انها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديده في اريتريا في مناطق اخرى يعني، وما ممكن ان تفتح لنفسها جبهه جديده في السودان الان. ايوه اثيوبيا بتخوض بتدعم ميليشيات الجنجويد، بتخوض حرب في السودان بالوكاله عبر ميليشيات الجنجويد. هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي، الكلام السياسي، ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل، هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر، وليس الدمازين لوحدها، إذا لم تتوقف الحرب. وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان، وهو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار، أي كلام عن حوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حتقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار، وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي
1: نعم.
0: إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط.
1: نعم.
0: ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان، وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن، أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
0: لو سمحت لي إضافة واحدة بس،
1: تفضل.
0: طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموح يعني عايزين يقعد إلى 10 أو 20 سنة جاية، لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف وكل المشاركين في
1: شكرا
0: الحرب.
1: شكرا جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تغليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6000 منزل وأكثر من 3000 نسمة في حي صابرين بضنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب انا اشكرك جدا بالنسبة للتركيز على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا بربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع المشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة دي إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذات تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيت الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا وتنشيط الدورة الدموية، مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دار أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت نقصت الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتسارق الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي زاده، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة، لازم نفهم انه لما مثلا اذا زول عندهم امراض بتاعه القلب لازم يستشير الاخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن باي حال من الاحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الانسان.
0: دكتور، شنو يعني العلامات اذا ظهرت اثناء المشي؟ يعني في حاجات كده الزول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر انه يعني يجب انه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير انه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الانسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لانه مرات في ناس عندهم امراض قلب ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم امراض هم ما حاسين بها اصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حاسين بها. يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تقيف، في الحاله دي تقيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضو تقيف. ومرات برضو اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضو تقيف. وإذا برضو أنت في المشي حسيت بألم شديد في الصدر أو ألم في الكتف أو حسيت بألم برضو في الظهر برضو تجيب، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون أسباب مختلفة، لكن أنت تجيب وبعد تجيب تعمل تقييم. إذا الظاهرة دي اختفت، حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيب. في الحالة دي انت تجيف. اذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص اوكي تمام، اذا ما استغرت معناه يعني تتصل باقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجي فيها انه الانسان يجيف، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفة يعني.
0: طيب دكتور، في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا، بتكون عندهم مشكلة في الحركة ذات نفسها، يعني في حالة زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الأمراض المزمنة دي.
1: طيب بالنسبة للحركة، أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني أنت حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد. ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، اي القدر اللي انت بتقدر تحرك به جسمك جزء من اعضائك مهم. ليه؟ لانه الترويه الدمويه بتتحرك. الحاجه الثانيه بتمنع الجسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك في انه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته يا جماعه، ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضو يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقه دي بتحتاج للحركه. الحركه دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت اتحركته بيتم انت استهلاك طاقه اكبر، بيخلي استهلاك طاقه اكبر بعده الجسم بيقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة المويه، يا جماعة شرب المويه دي دائما. الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم المويه، لأنه المويه بتساعدهم كثير جدا في الجسم، 70% منه مويه يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة جدا، دي كنقطة برضو لازم الناس تفهمها. نقول تغذية متوازنة يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون. فده كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا. اللبن، القشطة، السمن البلدي، ده كله مهمات جدا جدا في حياتنا. الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين أنا نقطة برضه أنا أنبه الناس انك انت لما دي تاكل تاكل كل انواع, يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي, لما نتكلم عن اي شيء تاكل, لما نجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم, وعامة واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمة. يعني تأكل أكلت رغية الخروف, الخروف تأكل كل أجزاء الخروف إذا متحليك لأنه أي جزء منه بديك عناصر مختلفة. فالألوان المختلفة في الفواكه مهمة, والألوان المختلفة في الخضروات مهمة. يعني الخضروات تكون عندك 5 أنواع من الخضروات أكلتي, والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الأسبوع يكون أنت مريت على معظم الأشياء ده, في الشهر يكون مريض على كل الأشياء دي بأنواع مختلفة وبالإمكانيات المتاحة. نتكلم عن اللوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا, ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه, دي كلها حاجات عناصر يا جماعة. يعني تديك العناصر انت دايره, ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجودة هناك ولا كوميسري ولا حاجة, لا, حاجاتنا اللي احنا المحلية الموجودة في السودان دي فيها كل المينرال والفيتامينز الموجودة, فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذية المتكاملة تماما. مهمة جدا حكاية الرياضة, مهمة جدا الصيام بين الوجبات, مهم جدا جدا يا جماعة برضو النوم المبكر, ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتورة, نحن في نهاية هذه الحلقة, يعني السودانيين عندهم عادة أنه ما بيأكل الشحوم بتاعت اللحوم, يعني الشحم وبحجر الناس, يعني هل الصحيح النظرية دي خاطئة؟ هل صحيح هي مضرة الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئله كلها اسئله مهمه جدا, والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص, بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا, وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه, لكن الشحوم دي مهمه جدا لانه الخلايا بتاعتي, يعني اذا اتكلمت عن المخ بس, المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون, لما تتكلم عن الخلايا دي كلها, جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون, تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون, ودي من الدهون الحيوانية أصلا, عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم, وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية, الدهون النباتية جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل, يعني الدهون النباتية ما عادة لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه, لما نتكلم برضو عن جوز الهند, نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو, ديل زيوت طبيعية خالص, وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن, لما نتكلم زيت الزيتون تشوف انه يكون معصور على البارد, جوز الهند على البارد, الافوكادو على البارد, السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره اسمه دي طوال يا جماعه, تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا, بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسين, ماده الهوكسين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور, والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت, لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت, يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم معروف, مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الأوكسين دي كمية كم, ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة, دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي يأكلوا بوش يدوا لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول, المعصور على الساخن ده مشكلة, لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية, لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية, وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم, وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها, ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جداً في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل التصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لها أثر كبير. فدار أقول للناس أنتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلك هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
4: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان، إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سائر في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك مبارك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك مبارك.
5: الإحساس وتتمشيل وتتفلح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفر للنجوم جليل، عشان النيل كريم وعصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد وتاخد من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
3: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
6: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداد سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرتك أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك، بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا. بعد إذنك زاير فارقك وبرضو دربك زاير يسيبه، ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمني بيجيبه، الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيك، قايلك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا. قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك، إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك، ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك، ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساف حبك نساك، وبعد إذنك انتهينا. العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا، ودمعة في الأحداق سجينا، وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا.
3: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
7: مسكون بالريت أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح، اضغلطان اضغلطان وما دارد عليه شمعك، اضغلطان وما دارد عليه شمعك، يا اخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف، ولا بالسر ضروري تبور، في عينيك شفنا التهب، في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلام انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه بجنون، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لك مشكور ولك معيون، لك مسكور ولك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يا البريد بقيت مسكون، أصل الريد بكسر الجيت، وإنت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل الكون عرف ريدك، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون، عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك حب تسكون، كل البهاي انتم فاطمة عبد الله الفجاني.
3: وهكذا اصدقائنا الاعزاء وصلنا الى ختام هذه الحلقه في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الاسبوع المقبل، دمتم بخير وعافية.

0: الشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار امو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا جرام بالافونا ودمانا قندلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع اصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا كستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب ديال يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكنها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط انك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين اعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عدالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرا أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل لقاشي،
5: في الناس اللي بيبيعوا عيش ساي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%. دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%. والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقوله جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقى في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. غلاء طاحن يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وخبير في مجال تحليل النزاعات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان. ارتفاع كبير في الأسعار بنهر النيل وانخفاض حاد في أسعار البلح، وينخفض لأدنى مستوى بما يوازي كيلو ونص لحم عجالي. وفاة أكثر من 70 شخصا في حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة القريبة من النهود. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة القسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل، وخبير اقتصادي يستبعد تأثير تعطل بنكك على ارتفاع سعر الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وآخرين لا يزالون في عداد المفقودين إثر حادث انهيار مروع لمنجم ذهب تقليدي في منطقة الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، في واحدة من أكثر حوادث التعدين التقليدي مأساوية في المنطقة. وقال مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي لراديو دبنجة إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار تجري ببطء شديد وسط افتقار تام للوسائل والمعدات المتخصصة اللازمة لمثل هذه الحوادث. وأوضح إن الأهالي والمعدنون أنفسهم يعتمدون بشكل أساسي على مجهوداتهم الذاتية، مستخدمين آليات بدائية مثل اللودر في محاولة انتشال القتلى والمفقودين من تحت الأنقاض. وأضاف مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان في هذا الخصوص:
1: وهو حادث مأساوي جدا، المنطقة طبعا مقفولة، تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وهي بعيدة نفس بعيدة وما في أي مجال لوصول فرق إنقاذ. نحن ناشدنا طبعا كل الجهات المعنية بأنها تحاول تتدخل حتى يتم إنقاذ هؤلاء المعدنين، لكن حتى الآن ما في استجابة. فقط حسب متابعاتنا ومعلوماتنا فقط مجهودات بسيطة جدا من المعدنين بيدينهم واستخدام الآليات مثل اللودر وغيره.
0: أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ونسفة الخامس بشدة مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين خلال أعمال عنف اندلعت في سوق أميد المشترك بأبيي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وعززت يونسفة على الفور تواجدها الأمني داخل السوق والمناطق المحيطة به، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع، ودعت في ذات الوقت السلطات المعنية إلى العمل عن كثب مع البعثة لإجراء تحقيق سريع في أعمال العنف ومحاسبة الجنى. ووقعت الحادث بحسب قوة يونسفة في أعقاب حادثي قتل منفصلتين لرجل من دينكانانوك ورجل من المسيري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجتمعين وساهم في تفاقم الأوضاع في سوق أميد المشترك بأبيي. حذر الدكتور أديب يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية في السودان خاصة في دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن نقص الغذاء يمثل مرحلة تسبق المجاعة وفق التصنيفات العلمية. وأرجى أديب في مقابلة مع راديو دبنجة الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما الحرب وما ترتب عليها من نزوح وارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة وصول الإمدادات ونقص السيولة، إلى جانب انخفاض معدلات الأمطار وما خلفه من آثار على الإنسان والثروة الحيوانية والغطاء النباتي. وقال إن الحرب ونتائجها ونقصان الأمطار وتوابعه أوصل السكان إلى هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف الدكتور أديب يوسف في هذا الخصوص:
2: مشهد مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة.
0: وحول مؤشرات المجاعة القادمة، قال الدكتور أديب أن الأزمة الغذائية الحالية في السودان تختلف عن المجاعات التي شهدتها البلاد في العقود الماضية بسبب اتساع نطاق الحرب الحالية لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب تأثير التغيرات البيئية ونقص الأمطار. واستذكر أديب مجاعة دارفور في العوام 83 و85 ومجاعة بحر الغزال في 98 والأزمة الغذائية التي رافقت الحرب في دارفور بين 2003 و2005، ودعا إلى أخذ الوضع الحالي بجدية قائلا أنه ذلك ضروري حتى يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات، وتابع بالقول:
2: ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار.
0: وحول ما هو مطلوب اليوم، دعا الدكتور أديب السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان، وطلب بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات أمام وصول الغذاء إلى المتضررين، إلى جانب تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة وتوفير المياه للإنسان والحيوان. كما دعا إلى إنشاء أنظمة لرصد أسعار المواد الغذائية وتوفرها، مشيرا إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق التي شملها استطلاع أجري في عدد من الولايات السودانية. وأضاف الدكتور أديب يوسف:
2: محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم.
0: وكانت شبكة المجاعة الدولية قالت في آخر تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في السودان للفترة من أغسطس 26 إلى يناير 27، قالت إن هناك خطرا موثوقا بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 مناطق بشمال دارفور وفي الدلن وكادوغلي بجنوب كردفان، وأشارت إلى أن هذه المناطق تشهد عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء وزيادة في مستويات سوء التغذية الحاد، فيما يؤدي تصاعد الصراع أو عودة عمليات الحصار بالتزامن مع إنتاج هامشي أو انعدام المحاصيل تقريبا إلى وقوع مجاعة. شكى مواطنون في محلية مروي بالولاية الشمالية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البلح الذي يمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر. وأوضحوا أن قيمة جوال البلح كانت في السابق تعادل نحو جوالين من القمح، بينما تراجعت حاليا إلى ما يعادل تقريبا 8 كيلو ونص من لحم العجالي. وأكد المواطنون لراديو دبنج أن التراجع الكبير في أسعار البلح ألحق أضرارا بالغة بالأسر التي تعتمد على المحصول في تغطية احتياجات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السكر والشاي وحليب الأطفال والوقود ومدخلات الإنتاج. وقالوا أن سعر قطعتي الخبز بلغ 1000 جنيه سوداني، كما شكى المواطنون من شح السيولة وتعسر التحويلات المصرفية خاصة عبر تطبيق بنكك، وقالوا أن ذلك زاد من صعوبة شراء الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المعيشية. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: وأصبحت الحياة يعني صعبة جدا للمقتدر، الحياة صعبة جدا للشخص المقتدر، أما الطبقات الكادحة فحدث ولا حرج، ومعاناة شديدة، غلاء فاحش، وزيادة في أسعار يعني خيالية. أصبحت العيشتين بألف جنيه، يعني الأسرة المتوسطة يعني يمكن يقضيها في اليوم عيش بعشرين أو 25 ألف عشان يقضيها وجبتين. أصبح إنسان الولاية الشمالية يتعلم.
0: وفي ولاية الخرطوم تتفاقم الأزمات المعيشية في أحياء الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، وتسارع في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وانقطاعات متكررة للكهرباء، إلى جانب شح السيولة وتعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وقالت إحدى سكان المنطقة لراديو دبنجي أن غالبية السكان يعتمدون بصورة متزايدة على الأرز والعدس والفاصوليا كوجبات أساسية، لكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها صعبة بالنسبة لكثير من الأسر. وقالت أن الانقطاعات اليومية المتكررة للكهرباء التي تصل إلى نحو 8 ساعات يوميا انعكس على عدد من الخدمات الأساسية مثل المياه والطهي وإنتاج الخبز. ومن جهة أخرى يواجه السكان بمناطق الصالحة أيضا صعوبات في إجراء معاملاتهم المالية بسبب تعطل وبطء تطبيق بنكك الذي أصبح يعتمد عليه كثير من المواطنين في ظل ندرة السيولة النقدية. وقالت أن إتمام عملية شراء بسيطة من أحد المتاجر قد يستغرق أحيانا نحو ساعتين بسبب بطء التطبيق في وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بصورة كافية. وأضاف مواطن من أم درمان بالريف الجنوبي في هذا الخصوص:
4: بقت مضاعفة، أي حاجة ضاعفت، وفي تذبذبات في الكهرباء، وفي الكهرباء بتقطع يعني في اليوم يمكن 8 ساعات بتقطع، يعني يوم الكهرباء بيقطعوها 8 ساعات. طبعا قطوعات الكهرباء بتأثر في البيوت، يعني أغلبية الناس بقت تعتمد على الهيتر في الطبيخ، بتأثر برضو على قطوعات الموية، يعني الموية مرتبطة بالكهرباء، في كهرباء في موية، ما في كهرباء الموية بتكون ما متوفرة. الأفران برضو بتاعت الخبز مرتبطة بالكهرباء، وطبعا مع قطوعات الكهرباء يعني وعدم توفر الموية، لما تكون ما في كهرباء وما في موية الناس بتضطر ان هي تشتري موية برميل، الموية يعني بيكون ب30,000 جنيه، يعني دي برضو كهرباء، يعني الناس بتعاني شديد جدا. طبعا غير المشكلة بتاعت أغلبية الناس يعني بقت تعتمد على تطبيق بنكك، وفيه خلل يعني إشكال التطبيق بقى تقيل وما بيشتغل، يعني أنت عشان تمشي الدكان تشتري حاجة تقيف ساعتين، وبعد ما هي غالي عشان التطبيق يشتغل معاك الواحد يعني يقيف ساعتين عشان يجيب الحاجة، والكاش طبعا ما في سيولة نهائي، ما متوفر السيولة.
0: وفي إطار ردود الفعل على الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، أكد حزب الأمة القومي أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات مؤقتة أو معالجات جزئية، وإنما تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة وخطة عاجلة تعالج جذور الأزمة وتعيد توجيه موارد الدولة نحو حماية المواطن والإنتاج والخدمات. وعليه شدد حزب الأمة في هذا الخصوص بأن إدارة الاقتصاد الوطني لا تحتمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، مما يستوجب معالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة، بما يضمن ولاية الدولة على الموارد وتوحيد السياسات المالية والنقدية وإحكام إدارة الإيرادات العامة والحد من تهريب الموارد ومعالجة اختلالات التجارة والميزان الخارجي وصولا إلى اقتصاد وطني متماسك وقادر على استعادة الاستقرار والنمو. أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج سيد: استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الاعتماد الأساسي للبلاد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة مضاعفة في الطلب على النقد الأجنبي وعلى رأسه الدولار الأمريكي. وأشار في حديث لراديو دبنجي لأن لجوء المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الجنيه السوداني بالدولار للحفاظ على قيمة أموالهم أدى بدوره إلى تقلبات متتالية وزيادة مستمرة في أسعار الصرف. وأضاف لراديو دبنجا:
5: البلد الآن يعني معتمد على الاستيراد بصورة أساسية لتغطية الاستهلاك، وبالتالي الاستيراد بيحتاج لعملات أجنبية على رأسها طبعا الدولار، فهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار. من ناحية تانية الناس تتجه لأنه تحاول أنه بقدر الإمكان تستبدل قروش الجنيه السوداني إلى عملات أجنبية وبالأخص الدولار باعتبار أنه قيمتها ثابتة، فالناس تستبدل ما لديها من الجنيهات السودانية لتحويلها إلى دولار، فده يعني يفسر الزيادة المتتالية في أسعار الدولار.
0: وفيما يتعلق بتأثير توقف التطبيقات المصرفية الرقمية مثل تطبيق بنكك، استبعد أوهاج أن يكون هذا العطل سببا في ارتفاع الدولار، ورأى إنه العكس أن يحد من سرعة وتيرة المعاملات ويقلل الطلب المباشر لعدم إمكانية التحويل الفوري لاستبدال العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عكس تعطل التطبيق بتاع بنكك هو من المفترض يحد من الزيادات، لأنه ما حيكون في متاح إنه استبدال الجنيهات السودانية بدولار، فهو بيؤدي إلى تباطؤ الطلب، لكن في النهاية ما زالت الوتائر مزايدة، لأنه الناس تحاول إنه تستبدل ما لديها من جنيهات سودانية التحولها إلى دولار.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة في عدد من الولايات، واصفة الوضع بالكارثي نتيجة لعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي نتيجة لانتشار الجثث وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من أثر الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأم درمان والجزيرة وغيرها. وطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة بالوقف الفوري للحرب. وقالت المتحدث باسم اللجنة دكتورة أديب إبراهيم لراديو دبنجا من جنيف إنهم قدموا تقريرا شاملا عن تدهور الوضع الصحي في السودان أمام المجلس، عكسوا فيه مستوى التدهور البيئي الذي لحق بالمعامل الرئيسية التي تضررت من الحرب بالاستهداف والتدمير. من جهة تانية شمل تقرير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وفقا لأديب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء من اعتقالات و تعديات كثيرة وتحرشات والتنكيل بهم، بينما هنالك عدد منهم في إعداد المفقودين وآخرين قتلوا أثناء تأدية واجبهم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الكوادر الصحية عاشوا نفس تلك المعاناة. واعتبرت أن تلك الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية في ظل عدم توفر الأمان والحماية للطبيب والحفاظ على سلامتهم وانعدام البيئة الآمنة والملائمة لمزاولة العمل في المشافي، ما تسبب في نقص حاد في الكوادر في المستشفيات القليلة العاملة في الخدمة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، مشيرة إلى أن ذلك العدد المتزايد شكل ضغطا على المستشفيات من قبل المرضى والمواطنين في ظل عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت ندوة إلكترونية نظمها المكتب الإعلامي بتحالف قوى التغيير الجذري عن تفاصيل أزمة سكان حي صابرين بمنطقة السليم في دونغولا، الذين يواجهون قرار إزالة قصرية يشمل 600 منزل وأكثر من 3000 نسمة. وأكد ممثلو لجنة الحي حمدان حسن وعبد الله عباس خلال الندوة رفض السكان للإزالة التعسفية، مطالبين بالتعويض وبدائل سكنية ومهلة 5 سنوات للترتيب. وأوضح قانونيون أن المحاكم أثبتت ملكية الدولة للأرض وشطبت دعوة المدعو هارون، محذرين من انتهاك الإزالة للدستور والمواثيق الدولية. وتعهدت الجبهة الديمقراطية للمحامين بتقديم عون قانوني مجاني للسكان. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الدعم السريع وإثيوبيا يخرجان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
1: هل فعلاً إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
0: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوغيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جداً.
1: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفا عسكريا عابرا في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
0: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينكم.
1: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
0: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين في الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بموقعها الاستراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
1: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
0: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجنجويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حرب في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية. وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني، وفي ذات الوقت هي تريد أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بورسودان، وتسبب له يعني مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج له مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بورسودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حربها خلال 4 سنوات الفاتت، يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بورسودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بورسودان يعني ما بنلاقي منها تجاوب كبير في معالجة هذه المشاكل. يعني
1: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية، يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يعني يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
0: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا، ومناطق تضع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي هي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاورة للحدود الأثيوبية والممتدة شمال على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخة من ساحل البحر الأحمر أو السواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا بالمناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فروكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
1: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
0: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفقا لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جه السودان، والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
1: الجيش السوداني للتجري. نعم.
0: هذا ليس سبب وحده. كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه. وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه. ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
1: نعم.
0: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
1: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
0: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو المركز الثقل، هي حاميات الجيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة،
1: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
0: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، إن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور. بالتالي الجيش يعني ما عنده، ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
1: لكن
0: أنه عنده
1: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة،
0: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني، فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا، يعني ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أنه حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد انها تدخل،
1: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
0: لا، تضاريس المنطقه تختلف تماما، مدينه الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيره شويه، الفاشر مدينه مكشوفه وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع، يعني أو كل إقليم دارفور، وهو كان أصلاً هو مسيطر عليه الدعم السريع.
1: طيب.
0: فمدينة الفاشر كان سهل جداً استهدافها، لأنها كانت مدينة واضحة وسهل الوصول لها.

0: سؤال آخر متعلق بالناحية الاستراتيجية، يعني هناك سيناريو يتحدث عن أن السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات، وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
1: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما، يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد، وإذا ده حصل طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع، وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر إنه الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتناشد بمجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
0: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
1: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
0: على الدارفور فقط
1: لمدة شهر واحد، لكن ما معروف الجلسة جاي بيحصل فيه شنو. فمع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرار ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
0: طيب
1: كأكبر الدعم بالنسبة لي.
0: طيب ستندم إثيوبيا مثل ما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثل ما ندم منغستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقوا اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا، وما الرسالة من ورائها؟
1: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا، لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني، ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربهم على السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام، ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها

0: بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم مطارات تشاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب. كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين وهذا ليس اتهام إنما حقيقة. إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية. ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات. والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني. ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة. وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها. ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السودانيين الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة هذا استعمار يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات. وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية فالملابين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي في حاجة لهذه الموارد ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح ما جوا بالقوات فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق. وده استعمار واستغلال يعني ولو إنه غير منظم أو غير مقنن. لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس بعدها لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة بأنه يعني أثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجنجويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست أثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل أثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش، هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الأثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية، خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا، في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان الآن. أيوة، أثيوبيا بتخوض، بتدعم ميليشيات الجنجويد، بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد. هذا ليس اتهام، ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي، الكلام السياسي، ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل. هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر، وليس الدمازين لوحدها، إذا لم تتوقف الحرب. وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان، وهو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار، أي كلام عن حوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حتقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار، وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي لا. إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط. لا. ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان، وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن، أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
0: لو سمحت لي إضافة واحدة بس،
1: تفضل.
0: طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا، ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموح، يعني عايزين يقعد إلى 10 و20 سنة جاية. لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف وكل المشاركين.
1: شكرا
0: في الحرب.
1: جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية، حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من
2: بودكاست
1: السودان الآن.
2: الذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة، قام طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تقوالي كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدميزون. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد انه يقوم يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي احنا بناكل او من الحاجة اللي احنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الزبابة اللي قلناها هسه، وممكن يكون كمان زي الباعود. الباعود تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا. دي صابانكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا يدينا اللي عنده اسهال ما وصلت يدينا كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس البراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدينه ده مسير حبست لك في حتة قول في أي حتة. حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك. مثلا في حتة الجنيه اللي حتة دي ما فيها براثيم منه. وجيد وما غسلت يدك. وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من البراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحجر زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجع في السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رجع معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تجليها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم. الزول اكل ممكن طوال تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضو بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاعت فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول ذهابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة إن شاء الله، ربنا يتقبل الشهداء هذا وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرجير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في دين الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله يعني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: الدعم السريع وإثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
9: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
8: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوغيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
9: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفاً عسكرياً عابراً في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
8: مرحبا بك أستاذ عماد، ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينك.
9: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
8: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين فئة الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بمقال استراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية، المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
9: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
8: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجنجويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حربة في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية، وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني. وفي ذات الوقت هي تريد أن يعني أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بورسودان، وتسبب لي يعني مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج لها مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بور السودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حربها خلال 4 سنوات الفاتت، يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بور السودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بور السودان يعني مملكة منها تجاوب كبير في معارية هذه المشاكل يعني.
10: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية، يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
8: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوغيسان، هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا ومناطق تقع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاورة للحدود الأثيوبية والممتدة شمال على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخمة لساحل البحر الأحمر أو سواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا مناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة، يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فروكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
10: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
8: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي، فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم. و إثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفق لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذا الحرب جه السودان والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
10: الجيش السوداني للتجري. نعم
8: إيه. هذا ليس سبب وحده، كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه، وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه، ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
10: نعم.
8: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
10: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
8: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو المركز الثقل، هي حامية جيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة،
10: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
8: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا أن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور، بالتالي الجيش يعني ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
10: لكن
8: أنه عنده
10: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة،
8: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني، فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا يعني، ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أن حرب المسيرات ما ممكن يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد إنها تدخل
10: لكن يبدو أن سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
8: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما. مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية. الفاشر المدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع، يعني أو كل إقليم دارفور هو كان أصلا هو مسيطر عليه الدعم السريع.
10: طيب،
8: فمدينة الفاشر كان سهل جدا استهدافها لأنها كانت مدينة واضحة وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفة عما هو عليه في الدمازين، الطرق سهلة جدا.
10: سؤال آخر متعلق بالناحية الاستراتيجية، يعني هناك سيناريو يتحدث عن أن السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات، وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
8: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما، يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد إذا ده حصل، طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر إنه الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتناشد بمجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
10: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
8: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
10: على الدارفور فقط
8: لمدة شهر واحد، لكن ما معروف الجلسة جاء بيحصل فيه شنو. فمع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرار ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام، يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
10: طيب
8: كأكبر دعم بالنسبة لي.
10: طيب، ستندم إثيوبيا مثلما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثلما ندم منغستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقه اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا، وما الرسالة من ورائها؟
8: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العربي.

0: غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني، ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربه على السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم مطارات تشاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها، إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي في الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية، ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا، وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني، ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السوداني الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية. فالملابين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني، ولو إنه غير منظم أو غير مقنن، لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس بعدها، لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن

0: تطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا. يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
1: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجنجويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل إثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش، هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الإثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية، خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا، في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان. الآن أيوة إثيوبيا بتخوض بتدعم ميليشيات الجنجويد، بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد. هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
0: نعم. سؤالي الأخير،
1: الاتهامات يعني التراشق السياسي، الكلام السياسي، ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل. هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
0: نعم.
1: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
0: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
1: أرى أن كل السودان في خطر، وليس الدمازين لوحدها، إذا لم تتوقف الحرب. وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان، وهو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار، أي كلام عن حوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حتقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار، وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي
0: نعم.
1: إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط.
0: نعم.
1: ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان، وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
0: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن، أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
1: لو سمحت لي إضافة واحدة بس،
0: تفضل.
1: طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا، ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموح، يعني عايزين يقعد إلى 10 و20 سنة جاية. لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف وكل المشاركين في
0: الحرب. شكرا جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذي كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاه للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدي انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كل كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطناها.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مججة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي جرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق الصلصة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطنا مع بعض أقل من الربطة بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو اتصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أني شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الدعم السريع وإثيوبيا يخرجان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
1: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
0: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوجيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
1: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفا عسكريا عابرا في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
0: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينكم.
1: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
0: حقيقة نتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين فئة الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بمقال استراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي غناء مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
1: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
0: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجنجويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حرب في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية، وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني. وفي ذات الوقت هي تريد أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بور السودان، وتسبب لي مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج لها مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بور السودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حربها خلال 4 سنوات الفاتت، يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بور السودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بور السودان يعني ما بنلاقي منها تجاوب كبير في معارضة هذه المشاكل يعني.
1: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يعني يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
0: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا ومناطق تضع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي هي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاور للحدود الأثيوبية والممتدة شمال على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخمة لساحل البحر الأحمر أو السواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا مناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فروكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
1: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
0: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفقا لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جه السودان، والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
1: الجيش السوداني للتجري. نعم.
0: هذا ليس سبب وحده. كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه. وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه. ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
1: نعم.
0: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
1: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
0: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو مركز الثقل، هي حامية الجيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة.
1: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
0: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، إن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور. بالتالي الجيش يعني ما عنده، ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
1: لكن
0: أنه عنده
1: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة.
0: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، هي موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني. فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا، يعني ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أنه حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد انها تدخل،
1: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
0: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما، مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية، الفاشر مدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع يعني. او كل اقليم دارفور هو كان اصلا هو مسيطر عليه الدعم السريع.
1: طيب
0: فمدينه الفاشر كان سهل جدا استهدافها لانها كانت مدينه واضحه وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفه عما هو عليه في الدمازين، الطرق سهله جدا.
1: سؤال اخر متعلق بالناحيه الاستراتيجيه، يعني هناك سيناريو يتحدث عن ان السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات، وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
0: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما، يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد، وإذا ده حصل طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع، وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بيمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر انه الامارات دولة الامارات العربية المتحدة بتناشد بمجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
1: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
0: ما رفض، هو تم التمديد الحظر الجوي لشهر
1: على الدارفور فقط
0: لمدة شهر واحد لكن ما معروف الجلسة جاي بيحصل فيه شنو. فمع العلم بين الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرض ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
1: طيب
0: كأكبر دعم بالنسبة لي.
1: طيب ستندم إثيوبيا مثل ما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثل ما ندم منغستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقوا اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين.

0: الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي واجهها السيد ياسر العطا وما الرسالة من ورائها؟
1: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البتة أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني، ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربهم على السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم مطارات تشاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها، إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية، ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا وستحكمها يعني علاقات حسن الجوار بين الطرفين دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
0: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني، ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
1: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
0: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السوداني الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية وقومون بزراعتها ولم يتدخل.
1: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية. فالملاعبين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني، ولو إنه غير منظم أو غير مقنن، لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس أبعدها لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة.

0: ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية. هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجندويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل إثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الإثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان الآن. أيوة إثيوبيا بتخوض بتدعم ميليشيات الجنجويد بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد، هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي الكلام السياسي ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، فلأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل، هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر وليس الدمازين لوحدها إذا لم تتوقف الحرب، وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان وهو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار أي كلام عن الحوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حد يقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي
1: نعم.
0: إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط.
1: نعم.
0: ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة وأربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
0: لو سمحت لي إضافة واحدة بس، طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموح يعني عايزين يقعد إلى 10 و20 سنة جاية. لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف وكل المشاركين في الحرب.
1: شكرا جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
3: يا أبوي يا أبوي، كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
2: يا ولدي يا ولدي، دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
3: لكن يا أبوي، يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا، في دراجل يدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
2: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
3: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
2: لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
4: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
2: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
4: تخيل، انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل، بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
2: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
4: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
2: عملت شنو يعني؟
4: اتكلمت مع الاطباء النفسيين، ايوه، لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
2: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان السوداني.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس هسي قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا ربع ساعة، نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تايق عربية، بعد النص ساعة دي إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم، وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دار أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا. فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت نقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. والشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا لا، المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتسارق الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده الزول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حاسس بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تجيف، في الحاله دي تجيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تجيف. ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تجيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيف، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيف وبعد تجيف تعمل تقييم إذا الظاهرة دي اختفت، حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيف. في الحالة دي انت تجيف، إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجي فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذاتها نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني أنت حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا. أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضائك مهم، ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع الجسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك في انه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركتها بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعدها الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه موية يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذياتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة يا جماعة، دي كنقطة برضو لازم الناس تفهمها. لو قلت تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة اللي متكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون. فدير كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا. اللبن، القشطة، السمن البلدي، دير كله مهمات جدا جدا في حياتنا. الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامه واحده منها برضه الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغيف الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه. يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريض على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. يعني نتكلم لعلوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره، ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي هي كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهمه جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضه النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور احنا في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانيه؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئله كلها اسئله مهمه جدا، والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص، بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا. وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه، لكن الشحوم دي مهمه جدا لانه الخلايا بتاعتي، يعني اذا اتكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا دي كلها، جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة، اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل، يعني الدهون النباتية ما عاد لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، ديل زيوت طبيعية خالص، وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوف انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره الاسم دي طوال يا جماعه، تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدم ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسين، ماده الهوكسين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إن هم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم معروف، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الأوكسين دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي ياكلوا بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية، لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل تصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لأثر كبير. فدار أقول للناس أنت البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
4: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سائر في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من باك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من باك.
5: الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس فرح أنوار وتشحق ماس، ونسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس. بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفل للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل. بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل، سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد وتاخد من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان. بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان. بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين. بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
3: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
6: بعد إذنك بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداد سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيه قال لك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا
3: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
7: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك إذ غلطان وما دارد عليه شمعك يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبوع في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مشكور ولك معيون لك مسكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يلب الريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك حب تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله في جاية
3: وهكذا اصدقائنا الاعزاء وصلنا الى ختام هذه الحلقه في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الاسبوع المقبل دمتم بخير والى

0: الشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
2: قل لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجة دبلوة جرام بلالبونا ودبانا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجة يكستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة.

0: حاليا، فبحاولوا برجعوا الناس، ارجعوا الخرطوم بقت آمنة، ارجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة انه ما في حرب، قصة انه الناس دي ترجع تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم، فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
0: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة يعني، نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط أنت تعرس لك على الشباب، والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ أنت تعرس لي كيف؟ يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال، أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي، يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30 مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجائر قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في زي لأنه ما في شغل، وشغل فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغلوا الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة هي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير، طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة، نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة، والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيه. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهاية يضطر إنه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات منها القوات المسلحة، وفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني ديجيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجاجا ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل هذول الذهاب هذول اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استمرد أكثر من 70 نفر، ولا كم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، لقينا عربات كده ماشية برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000، أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه، وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسا البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرجير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات، وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مرع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شقة اختفى وأخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني زول بيطلع من بيت

0: ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده، ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده. وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضه بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري ان هم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن تكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال ان هم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله ده كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة، لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده. فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الاجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبره دي جثه مجهوله وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فتره من فترات. وده سبب اشكالات كثيره جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انه هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقه في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او الاختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسه ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من

0: مختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا. أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع أنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم. هم بيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة. والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكم مني أطيب التحايا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تغليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف: استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروطه، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة للتركيز على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيه اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا، ربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو عملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا الزول تسايق عربية، بعد النص ساعة دي إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم، وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني الآن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون ضخيت الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده اللي برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا وتنشيط الدورة الدموية، مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم أكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دائرة أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحاجات دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتستهلك الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها اي ترسب للمواد، المشي هو الاساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلب ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسي بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تقيف، في الحاله دي تقيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تقيف. ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تقيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيب، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيب وبعد تجيب تعمل تغيير. إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيب، في الحالة دي انت تجيب. إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض هو ما عارفه. يعني
0: طيب دكتور، في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، بس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة تحرك أي حركة ممكنة، يعني أنت حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا. أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضائك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك بانه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعد ذلك الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه مويه يعني اصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضه مهمه جدا، انه التغذيه بتاعتهم تكون متوازنه يا جماعه. التغذيه المتوازنه دي برضه مهمه يا جماعه، دي كنقطه برضه لازم الناس ينتبهوا لها. نقول تغذيه متوازنه ليه؟ يعني المفروض يكون فيها خضروات، التغذيه المتوازنه دي المفروض يكون فيها ايضا بروتينات، التغذيه المتوازنه دي برضه المفروض تكون فيها الحبوب الكامله اللي هو الحبوب الكامله لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسره، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعه. البقوليات برضو يا جماعه لازم ندخلها في اكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الاكل بتاعنا، لانه البقوليات دي برضو ميزتها انه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لاملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لالياف، محتاج لمضادات اكسده، محتاج للدهون. فديل كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعه الدهون الحيوانيه ممتازه جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا انه الدهون الحيوانيه لا ممتازه جدا، اللبن، القشطه، السمنه البلدي، ديل كله مهمات جدا جدا في حياتنا، الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما دي تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكله، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامة واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحلك، لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه. يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. اتكلم لا اللوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره، ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي هي كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهم جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور نحن في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية؟ يعني
1: طيب أنا أشكر جدا إنه أسئلة كلها أسئلة مهمة جدا، والدراسات الآن اتكلمت كلها إنه الشحوم الحيوانية مفيدة جدا خالص، بالعكس الشحوم المضرة هي الشحوم النباتية أصلا. وإنت أصلا بس بنقول الناس ما تكتر من أي حاجة، لكن الشحوم دي مهمة جدا لأنه الخلايا بتاعتي، يعني إذا تكلمت عن المخ، بس المخ ده مكوناته ذاته واحدة منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا دي كلها، جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة، اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج له عشان ينتج هذه الهرمونات، الإنزيمات، الجدار المخدي، كل الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية يا جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة لل، يعني الدهون النباتية ما عاد لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، ديل زيوت طبيعية خالص، وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوفوا انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره اللي اسمه دي طوال يا جماعه، لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكساين، ماده الهوكساين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الأوكسين دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي أكل بوش يدوا لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية. لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل التصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لها أثر كبير. فدار أقول للناس انتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاص الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سائر في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق زان شموعك من شموعي، والغرام زاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس فرح أنوار وتشهق ماس، ونسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس. بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموجة النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا الصاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفو للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل. بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما الآهة تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان. بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان. بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين. بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك، بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك. انت هنا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه. ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه، الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيك. جاي لك انت تكون طبيبه بعد إذنك. انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك، إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي. قلبي ساف حبك نساك وبعد إذنك. انتهينا العذاب والباقي لينا، دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك. انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا.
2: وأنا أظل في منتدى نجوم ومدارات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
6: مسكون بالريت أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وبان يصروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وبان يصروح، منهم غشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح. إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك، إذ غلطان وما دارد عليه شمعك، يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبوع. في عينيك شفنا التعب، في عينيك شفنا التعب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لك مشكور ولك معيون، لك مشكور ولك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يلب الريد بقيت مسكون، أصل الريد بكسر الجيت، وإنت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل الكون عرف ريدك، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش إنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون، وعشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون. كل البهاي انتم فاطمة عبد الله التجاري.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير وإلى

0: أكثر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر عذارك علي، صدقني ما فيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208 0070 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا. عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجة دبنجة دبنجة لازونا ودبنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاولوا برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشاب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة

0: يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة يعني، تجيف مع الشباب وتنظر لعمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس ليك إلى الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر ياكل نفسه، ياكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي. عرس كيف يعني؟ انت تعرس لي كيف يا طمنطق؟ فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين اعمال حره، طلبه، نقاشه، سباكه، عتاله، ترحال. انا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصه، فاغلبيه الشباب شغالين يعني شغل خاص، لانه اصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي يعني. الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تجيف مع الشباب، تجيف مع الشباب، تجيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبيقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك. فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشي أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000 دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد. بس مغارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغلوا الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
5: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجي الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسي أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبلية، هو شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فينا يضطر إنه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف يتشلوا مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج لريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم بأربع مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: المسيرة هذه جات منها القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني ديجيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجاجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، هسه لقينا عربات كده ماشية برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة رصب. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشينغ لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الدعم السريع وإثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى.
1: هل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر الأحمر؟
0: دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرم كوغيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا.
1: لا تبدو الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق هدفا عسكريا عابرا في التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهجمات المتتابعة بالطائرات المسيرة التي نسبت للدعم السريع وحلفائها تكشف محاولة جديدة وجادة للاستيلاء على المدينة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. يبدو أن الهدف المرجح ليس إسقاط مدينة الدمازين بضربة واحدة، وإنما إنهاك الفرقة الرابعة للجيش السوداني، وكذلك تعطيل المطار واختبار قدرة الجيش على حماية واحدة من أهم بواباته الجنوبية الشرقية. توقيت الهجوم وأهدافه نبحثها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عباس حسن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس.
0: مرحبا بك أستاذ عماد ومرحبا بكل مستمعينكم ومشاهدينكم.
1: تعرضت الدمازين لهجمات متكررة بالمسيرات خلال يومين، وفي هذه الهجمات بالطبع سقط ضحايا ووقعت أضرار مادية. ما هي أبرز الأسباب وما هي نتائج هذه الهجمات ميدانيا في البداية؟
0: حقيقة النتائج خسائر طبعا لحد الآن لم يعني تصدر يعني إحصاءات رسمية بالخسائر، ولكن الإحصاءات هي خسائر، ولكن ما يشق على أنفسنا هو الخسائر بين في الأرواح، الخسائر بين المدنيين وعدم يعني توفر الحماية اللازمة للمدنيين. استهداف مدينة الدمازين، طبعا مدينة الدمازين معروفة بمقال استراتيجي جدا في جنوب شرق السودان اللي هي في عاصمة ولاية النيل الأزرق. فتلك المنطقة يعني أنا زرتها أكثر من مرة، مناطق من حيث الموارد الطبيعية مناطق غنية جدا جدا جدا بالموارد الطبيعية، ومناطق تقريبا تقع في إقليم السافنة الغنية. المطر يعني فيها أمطار غزيرة، وهي مناطق يعني من حيث الموارد الطبيعية غنية بموارد خارج الأرض وفي باطن الأرض أيضا. لذلك أعتقد أنه استهداف المنطقة هو من قبل قوات الدعم السريع، وهو هي حرب بالوكالة، حرب بالوكالة عن دول أخرى، حرب إقليمية. وما يرجح فرضيتي هذه هو انطلاق مسيرات الدعم السريع من داخل الأراضي الأثيوبية.
1: نعم، سأعود إلى نقطة إثيوبيا بالتفصيل لأن فيها الكثير من الجدل في الحقيقة، لكن بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، يعني استهدفت الهجمات الأخيرة محطات وقود ومواقع قرب المطار ومستشفى عسكري، وليس المواقع القتالية فقط. يعني في وسط هذه يعني المعارك، لماذا توجهت الضربات إلى هذه الأهداف بالتحديد؟ البنية التحتية هي المستهدفة.
0: لو لاحظت التكتيك اللي بتستعمله ميليشيات الجندويد طوال 4 سنوات الفاتت، هي بتستهدف الخدمات أو المنشآت الخدمية، تستهدف محطات الوقود، تستهدف محطات المياه في كل مكان في السودان، يعني خاصة في حرب الدائرة، في حرب في الخرطوم، في أي ولاية دخلتها ميليشيات الجنجويد بالأرض أو عبر مسيراتها، فهي بتستهدف المنشآت الخدمية. وأفتكر أنه لتسبب مزيد من الحنق أو غضب المواطنين ضد القوات ضد الجيش السوداني. وفي ذات الوقت هي تريد أن تخنق الجيش السوداني أو السلطة الموجودة في بورسودان، وتسبب لي مضايقات من جانب المواطنين، وفي نفس الوقت بتخرج لها مشاكل كبيرة جدا في توفير الخدمات لهؤلاء المواطنين. بالتالي يجب أن تنصرف حكومة بورسودان، الحكومة غير الشرعية الحالية الآن، إلى معالجة هذه المنشآت لتوفير أبسط مقومة الحياة والخدمات للمواطنين. ده هو التكتيك اللي بتتبعه ميليشيات الدعم السريع في حرب خلال 4 سنوات الفاتت. يعني ماشي جديد، تستهدف المستشفيات، تستهدف محطات الوقود وخاصة محطات المياه لكي تزيد من حق المواطنين على سلطة بورسودان الغير الشرعية. وفي نفس الوقت سلطة بورسودان يعني ما بنلاقي منها تجاوب كبير في معارية هذه المشاكل يعني.
1: نعم، هو مسألة الشرعية من عدمها هذه مسألة أيضا جدلية يعني يخوض فيها الكثير بالنقاش، خصوصا أن الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع الحكومة السودانية حاليا، فيعني هذه المسألة نناقشها لاحقا. لكن بالعودة إلى ما يحدث في الدمازين، فمنذ يناير شن تحالف يعني يضم الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجمات في جنوب الإقليم خصوصا في الكرمك وقيسان، وأصبح بين قوات التحالف وجنوب الدمازين أقل من 100 كيلومتر. كيف نقرأ هذا التطور في ظل هذه الهجمات المسيرة على المدينة؟
0: الدمازين، مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ومدن الكرمك وقيسان هي مناطق استراتيجية ومناطق حيوية جدا ومناطق تقع بالقرب من الحدود الأثيوبية، لذلك هي ظلت مستهدفة. وأيضا أفتكر يعني إقليم شرق وجنوب شرق السودان بكل بكامله مستهدف من جانب قوة إقليمية خاصة. أفتكر دي هي خطوة تمهيدية إذا يعني تمت السيطرة على هذه المنطقة من قبل ميليشيات الدعم السريع، المستهدف في صورة رئيسية حتكون منطقة الفشقة، لأنه قبل كده دار جدل حول منطقة الفشقة وبعض القوى الإقليمية أو تريد هذه المناطق لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات طبيعية وخصوبة عالية جدا في الأراضي. وطبعا كل إقليم شرق السودان يعني وإقليم يعني المنطقة الواقعة في منطقة النيل الأزرق والمجاور للحدود الأثيوبية والممتدة شمالا على ساحل البحر الأحمر، كل هذه المناطق مناطق استراتيجية ومناطق يعني غنية جدا بالموارد، ولكن أيضا في تركيز جدا من قوى الإقليم عليها، خاصة المنطقة يعني المتاخمة لساحل البحر الأحمر أو السواحلنا على البحر الأحمر والتي تمتد حوالي 700 كيلومتر أو أكثر تقريبا، عندنا ساحل طويل جدا على يعني البحر الأحمر. فكل هذه المنطقة هي منطقة نزاع إقليمي ودولي، وهذه المناطق أيضا بالمناسبة يعني المزارعين الأثيوبيين ظلوا يحتلون منذ أكثر من 25 عام. المزارعين الأثيوبيين يعني بيزرعوا داخل أراضي السودانية لأكثر من 25 سنة وبيستمتعوا بكل الموارد الطبيعية الموجودة يعني بدون أي فوائد للمواطن السوداني وبدون أي عوائد للمواطن السوداني. وفشلت يعني الحكومة السابقة أو النظام الإسلامي الموجود في الحد من تدخل المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة. يعني احيانا بين الحين والاخر الجيش يعني يقوم بعمليه فر وكر، ولكن استيل موجودين يعني المزارعين الاثيوبيين. فالاحتلال الاثيوبي لشرق السودان هو موجود بصفه غير رسميه لاكثر من 25 سنه.
1: طيب بالعوده الى يعني اثيوبيا، هناك اتهامات موجهه للجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جبهه تحرير تيجراي، وهذا الأمر يعني أثار غضبا شديدا في إثيوبيا. هل يمكن أن يكون هجوم المسيرات بحسب ما نشر في وسائل الإعلام والتي انطلقت من الأراضي الإثيوبية، هل يمكن أن يكون هذا الهجوم المزعوم على الدمازين عملية انتقامية بسبب ذلك؟
0: حقيقة العلاقات يعني السودان الإثيوبية يعني تنخفض وترتفع حسب وتيرة المصالح الإقليمية، والدولتين إثيوبيا والسودان مرتبطين بقوة إقليمية للأسف الشديد، وهذه القوة الإقليمية يعني تقع ضمن محاور يعني في المحور التركي القطري السعودي وفي المحور الإماراتي مع إسرائيل، المحور الإماراتي إسرائيلي. فهذه الدول متنازعة على هذا الإقليم، وإثيوبيا والسودان للأسف الشديد يعني مواقف وتصرفات بتنبني وفق لأجندات هذه الدول. يعني شفنا أبي أحمد خلال هذه الحرب جه السودان، والعلاقة قبل انقلاب البرهان الأخير يعني كانت العلاقة مش يعني إلى حد ما إيجابية بين إثيوبيا والسودان، ولكن الآن العلاقة توترت، ولكن هي لم تتوتر بأسباب يعني سبب تجنيد
1: الجيش السوداني للتجري. نعم.
0: هذا ليس سبب وحده. كان في تضامن شديد جدا بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة وملف المياه. وطبعا زمان يعني البشير وقع على هذا السد دون ما يأخذ رأي البرلمان، والعلاقة كانت إيجابية. كل ما يكون في نزاع من جانب مصر حول السد، العلاقة دائما تقترب من أثيوبيا إلى جانب السودان ليصطف في جانبه. ولكن الآن الأجندة الأثيوبية بصورة كبيرة، يعني السبب الذي ذكرته هو ليس السبب الوحيد، قد يكون سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. الأجندة الأثيوبية الآن يعني في أولوياتها أو بتتحرك وفقا لإملاءات القوى الإقليمية المرتبطة معها بصورة مباشرة، ويمكن كمان يعني بتدعمها بأي شكل من بأي شكل من أي نوع من أنواع الدعم يعني.
1: نعم.
0: بالتالي الدعم السريع وأثيوبيا يخوضان حرب الوكالة بالإنابة عن دول أخرى في هذه المنطقة، ليس فقط لإنهاك الجيش السوداني أو لتوسيع دائرة الحرب في السودان، ولكن حقيقة للاستيلاء أو للسيطرة على هذه المناطق.
1: نعم. طيب أستاذ عباس، يرى خبراء ومحللون أن الدمازين ربما تمثل مركز الثقل العسكري والإداري للجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق، هل هي كذلك بالفعل؟ وماذا يمكن أن تكسب قوات الدعم السريع من تطويق المدينة انتهاء بحصارها وسقوطها في يدهم؟
0: يا في واحدة من زيارتي لمدينة الدمازين أنا شفت الحامية، يعني هناك الجيش عنده حامية كبيرة جدا، لكن ما في يعني في بس حامية، ما أنا ما أعرف تقصد شو المركز الثقل، هي حاميات جيش ذو حاميات في كل المدن الكبيرة.
1: أقصد مركز الثقل أن خلفها الفشقة، والفشقة بالتالي نحن نتحدث عن مواجهة مباشرة بعدها مع إثيوبيا، فهي ربما تكون عنصر أو منطقة ربط يعني يمكن من خلالها للدعم السريع استغلال الطرق، ويعني في زيادة الدعم الذي يمكن أن يصل إليه.
0: بالضبط كده، هذا ما ذكرته سابقا، إن المستهدف هو مدينة الفشقة عبر السيطرة على مدينة الدمازين، ولكن الجيش هو متواجد في الدمازين عنده حامية كبيرة جدا، وفعلا يعني لكن أنا ما أعرف الآن مطار الدمازين أعتقد هو معطل، لأنه يعني تنمية المطارات الإقليمية لم تكن من أوليات كل الحكومات، يعني نظام الجبهة الإسلامية الحاكم لـ30 سنة، وحتى لو هو عامل فهو مقدراته الفنية وطاقته الاستيعابية ضعيفة جدا. مدينة الدمازين يعني كغيرها مدن السودان واجهت إهمال شديد جدا طوال 35 سنة السابقة، لم تشهد أي نوع من أنواع التطور. بالتالي الجيش يعني ما عنده، ما أفتكر أنه عنده حاجة غير الحامية دي، وما أفتكر
1: لكن
0: أنه عنده
1: سقوط هذه المدينة يمكن أن يسمح لإثيوبيا بإدخال المزيد من السلاح يعني أو الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وربما من هنا يعني تظهر أهمية هذه المدينة.
0: وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لموقع مدينة الدمازين، وهذا أيضا ذكرته، هي موقع مهم جدا وقريب جدا من أثيوبيا، هو ما بعيد عن الحدود يعني، فممكن لو تمت السيطرة أو إنهاك الجيش من قبل ميليشيات الدعم السريع، وما أظن ده يحصل، أنا استبعد هذا يعني، ما أعتقد أنه لأنه من الثابت أنه حرب المسيرات ما ممكن، يعني ممكن هي تحقق خسائر فادحة في بين المدنيين، ممكن تعطل لك كل المنشآت الحيوية والخدمية، لكن ما بتمكنك من استغلال من استعمار المدينة أو يعني الوصول لها، صعب جدا جدا، حتى لو استهدفت يعني حتى لو استهدفت حامية الجيش ودمرت الحامية، فقوات المشاة يعني لو حاولت قوات المشاة من قبل ميليشيات الدعم السريع ميليشيات الجنجوي انها تدخل،
1: لكن يبدو ان سيناريو مشابه حدث بالفعل في الفاشر.
0: لا، تضاريس المنطقة تختلف تماما، مدينة الدمازين فيها جبال وفيها غابات وتضاريس وعيرة شوية، الفاشر المدينة مكشوفة وقريبة جدا من الجنينة، يعني منطقة الفاشر هي ما بعيدة من مناطق سيطرة الدعم السريع يعني، او كل اقليم دارفور. وهو كان اصلا هو مسيطر عليه الدعم السريع.
1: طيب
0: فمدينه الفاشر كان سهل جدا استهدافها لانها كانت مدينه واضحه وسهل الوصول لها. التضاريس كانت يعني مختلفه عما هو عليه في الدمازين، الطرق سهله جدا.
1: سؤال آخر متعلق بالناحية الاستراتيجية، يعني هناك سيناريو يتحدث عن أن السماح بالضغط على الدمازين وعدم تصدي الجيش بما يكفي من القوة الكبيرة يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات، وبالتالي ربط الجبهة الجنوبية الشرقية بجبهات أخرى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى يعني مع سقوط المدينة إلى ربط النيل الأزرق بكردفان ودارفور ليتشكل محور أشبه بالهلال أو محور ضغط على يعني على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون مطروح بالفعل؟
0: طبعا إذا سقطت المدينة ده بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتقدم في كل الاتجاهات والانفتاح على شرق السودان أو جنوب الشرقي أو حتى إلى داخل يعني أواسط السودان من تلك الجهة. ولكن حقيقة أنا أستبعد تماما، يعني أستبعد إلى حد ما قدرة ميليشيات الجنجويد على استقلال أو على السيطرة الكاملة على تلك المناطق، لأنه خاصة أنه في أخبار عن أنه الجيش بدأ يعني يرسل تعزيزات من قوات الدفاع الجوي وقوات الأخرى على حسب ما يعني نسمع في الأخبار. فأنا أستبعد إذا ده حصل. طبعا هو بيفتح شهية ميليشيات الجنجويد للتوسع، وبيفتح شهية الجهات الممولة والداعمة لميليشيات الجنجويد بمدهم بالمزيد من الأسلحة والدعم اللوجستي والدعم المادي، وده بنربطه بما يدور الآن في مجلس الأمن الدولي. يعني أنا قبل يومين يعني اطلعت على الخبر إنه الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتناشد بمجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة في توسيع نطاق حظر الطيران وتجفيف الدعم لطرفي الحرب.
1: وهذا المشروع الذي تقدم به يعني مبعوث ترامب لأفريقيا والمعني بالملف السوداني إلى مجلس الأمن ورفض.
0: ما رفض، هو تم تمديد الحظر الجوي لشهر
1: على الدارفور فقط
0: لمدة شهر واحد لكن ما معروف الجلسه اللي بيحصل فيه شنو. فمع العلم بين الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعدت الخطة أو سيناريو بي في حال رفض مجلس الأمن الدولي لتمرير القرار، الولايات المتحدة الأمريكية أفتكر حتتخذ خطوة انفرادية على غرار ما فعلته في كثير من الدول قبل كده، وحتتدخل بصورة مباشرة لفرض نطاق حظر الطيران في تلك المنطقة. لكن ده الكلام يعني الخطط الماشية، السيناريوهات الماشية على الأرض في النيل الأزرق بيتناقض تماما مع موقف الإمارات الداعي والداعم لوقف لفرض حظر الطيران ووقف أو إلزام الدول بعدم مد طرفي الحرب أو تجفيف الدعم الخارجي، وهي طبعا بتمد ميليشيات الدعم السريع على
1: طيب
0: كأكبر دعم بالنسبة لي.
1: طيب ستندم إثيوبيا مثل ما ندمت تشاد، ستندم يا أبي أحمد مثل ما ندم منغستو. هذه الكلمات القاسية التي وجهها الفريق ياسر العطا رئيس أركان الجيش السوداني كانت اتهاما واضحا للدور الإثيوبي، وكان سبقه اتهام أيضا للدور التشادي بالانخراط في الملف السوداني، والآن تتهم إثيوبيا بالتخطيط لاحتلال الفشقة والدمازين، وذلك يعني بحسب ما قالوا في مؤتمر جماهيري وفي حتى تصريحاته لصحيفة الشروق المصرية. ما مدى دقة هذه الاتهامات التي وجهها السيد ياسر العطا، وما الرسالة من ورائها؟
0: أنا لا أخذ حقيقة بتصريحات ياسر العطا، لأنه يعني كلامه دائما يعني كلام يعني غير دقيق، و يعني أنا لا أخذ بتصريحاته البت أو بتصريحات أي من العسكريين الموجودين في السودان الآن اللي هم على قيادة الجيش السوداني. ولكن تورط تشاد وإثيوبيا دامغ وبالأدلة وثابت جدا في حربه مع السودان، وهي الأراضي التي ينطلق منها الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد. هذا يعني هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة، والدولتين لم ينفوها، ولو نفوها بالتصريحات لا يمكن أن ينفوها عمليا. ميليشيات الجنجويد تنطلق كانت من تستخدم طائرات شاد وتستخدم الأراضي الأثيوبية وأراضي دول أخرى في هذه الحرب، كما أيضا الجيش له داعمين ولو يعني في هذه هي أحوال الحرب يعني. ولكن تورط أثيوبيا وتشاد حقيقة هم متورطين، وهذا ليس اتهام إنما حقيقة، إلى أن تثبت هذه الدول حقيقة أنها لم تتورط ولم تتعامل مع ميليشيات الجنجويد ولم تسخر أراضيها أو مطاراتها أو مناطقها الاستراتيجية لانطلاق مسيراتها من أراضيها. إلى أن يثبت ذلك عمليا. لكن الآن كل الشواهد تدل على أن هذه الدول متورطة، حتى النخاع في حرب السودان. يعني نحن يعني كسياسيين نريد أن من دول الجوار نريد أن نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن لا تتورط دائما في حروب المحاور وفي الأجندات الإقليمية والدولية. العلاقة حقيقة بين أثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان يعني زي ما قلت لك في الفترة الأخيرة هي علاقة متوترة، كانت يعني ups and downs على حسب الأجندات الإقليمية والدولية، ولكن العلاقة بين الشعبين علاقة يعني علاقة جيدة جدا وفي تداخل كبير جدا. السودان على مدى سنوات طويلة جدا استضاف يعني ملايين اللاجئين الأثيوبيين في حدود الشرقية وقابلهم عسكرات، والعلاقة يعني في المستقبل إن شاء الله ستكون جيدة جدا جدا، وستحكمها

0: إذا ما جاءت دولة يعني حكومة مدنية ديمقراطية في السودان.
1: نعم. طيب يتهم السودان إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب داخل الأراضي السودانية من أجل التوسع والسيطرة على المناطق الحدودية، وطبعا وفي القلب منها منطقة الفشقة يعني، ويرتبط ذلك بدعم أديس أبابا لقوات الدعم السريع بحسب ما نشر في التقارير الصحفية المختلفة، وهو ما ترى فيه الحكومة السودانية محاولات إثيوبية حثيثة تستمر منذ سنوات طويلة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر. فهل فعلا إثيوبيا تحاول استغلال الحرب في السودان للوصول إلى البحر؟
0: هذه رواية الحكومة السودانية، أنا لا أعتد ولا أخذ بأقوالها ولا رواياتها، ولكن لا أعتقد إثيوبيا أن تفكر بهذه الطريقة، وبتكون جرأة زايدة جدا منها أن تجرؤ على احتلال شبر واحد من السودان.
1: لكن أنت حضرتك ذكرت أن المزارعين السوداني الإثيوبيين يستقرون في منطقة الفشقة ومناطق أخرى حدودية ويقومون بزراعتها ولم يتدخل.
0: نعم أنا أيوة أنا قلت هم يستغلون الأراضي السودانية لأكثر من 25 سنة دون اتخاذ أي رد فعل حقيقي من حكومة الإسلاميين اللي موجودة في السودان. هذا حقيقة، هذا استعمار، يعني ممكن تقول استغلال أهلي أو استعمار أهلي، ولكن ليس بالقوات، وده تم تحت سمع وبصر ومعرفة وعلم الحكومة السودانية. فالملابين الحكومة السودانية وليس المزارعين الأثيوبيين. المواطن السوداني في حاجة لهذه الأراضي، في حاجة لهذه الموارد، ولكن استغلها المزارعين الأثيوبيين. فهؤلاء المزارعين الأثيوبيين ما جوا مدججين بالسلاح، ما جوا بالقوات، فدخلوا بطرق أهلية عشوائية عادية وظلوا يزرعوا هذه المناطق، وده استعمار واستغلال يعني، ولو إنه غير منظم أو غير مقنن، لكن الحكومة المسؤولة في السودان آنذاك لم تتخذ أي خطوات فعلية لوقف هذا التوسع الأثيوبي. الرواية اللي ذكرتها الآن أنا بس بعدها، لأنه أثيوبيا لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن هي بتنفذ في أجندة إقليمية بتملي عليها أن تقوم بذلك وأن تسخر أراضيها لذلك للوصول إلى منطقة إلى ولاية النيل الأزرق وإلى منطقة الفشقة تحديد.
1: هل هذه الاتهامات المتبادلة يمكن أن تتطور بشكل ما إلى احتكاكات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات عسكرية بين إثيوبيا؟ يعني واضح أن الاتهامات المتكررة من السودان بالتدخل الإثيوبي ودعم قوات الدعم السريع ومحاولة إسقاط مدينة الدمازين ومن ورائها الفشقة يعني تبدو اتهامات جدية، هل يمكن أن تتطور هذه الأمور إلى مواجهات عسكرية بين السودان وإثيوبيا؟
0: ما يحدث على الأرض حاليا يؤكد هذه الحقيقة، بأنه يعني إثيوبيا بتخوض حرب في السودان عبر ميليشيات الجنجويد، ولكن هي مدفوعة بأجندة إقليمية ليست إثيوبيا في ذات نفسها. أما أن تدخل أثيوبيا في السودان وأن تخوض حرب مع الجيش، هذا مستبعد تماما، وما أفتكر أنه أبي أحمد أو الحكومة الأثيوبية بتفكر بهذه الطريقة، لأنه دي طريقة انتحارية، خاصة أنها هي بتخوض حروب في عندها جبهات عديدة في إريتريا، في مناطق أخرى يعني، وما ممكن أن تفتح لنفسها جبهة جديدة في السودان. الآن أيوة أثيوبيا بتخوض، بتدعم ميليشيات الجنجويد، بتخوض حرب في السودان بالوكالة عبر ميليشيات الجنجويد. هذا ليس اتهام ولكن هذه حقيقة الآن على الأرض يعني.
1: نعم. سؤالي الأخير،
0: الاتهامات يعني التراشق السياسي، الكلام السياسي، ويمكن يأتي في إطار السياسة، والعسكريين عندنا نحن للأسف ما بيفهموا السياسة وما بيعرفوا أصلا السياسة، لأنه لو كان بيفهموا السياسة وبيعرفوا السياسة ما كان حصلت أو وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن. هم عسكريين، وحتى في العسكريين يعني أدوارهم العسكرية المهنية ما جايبين بيها على الوجه الأكمل، هم يعني يقومون يعني بقتل المواطن السوداني، يعني يقومون بالحرب في أشعل الحرب في السودان.
1: نعم.
0: ولكن طيب، يعني الجوانب السياسية والدبلوماسية هذه لا يفقهون

0: فيها شيئا.
1: سؤالي الأخير عن السيناريوهات المستقبلية، كيف ترى وضع مدينة الدمازين في خلال الفترة المقبلة؟
0: أرى أن كل السودان في خطر، وليس الدمازين لوحدها، إذا لم تتوقف الحرب. وهذه الحرب الآن هي ليست في الدمازين، الحرب في كل أنحاء السودان، يعني كل الأبواب يعني مفتوحة على أن تشتعل الحرب في أي مكان في السودان في أي وقت، لأن الحرب لم تقف بصورة رسمية. الدمازين في خطر، السودان كله في خطر، الخرطوم نفسها في خطر إذا لم تتوقف هذه الحرب. ويعني يعني أنا قبل كده يعني طرحت يعني سيناريو للحل الأمثل في السودان، وهو أن تتوقف الحرب، ولكن ليست وفقا لأجندة أي من الطرفين. الحوار أي كلام عن حوار في السودان ما حتى لو وقف الحرب حيوقفها لصالح حملة السلاح، بالتالي ما حيوقف هذه الحرب لصالح أجندة وطنية ديمقراطية مدنية. ما حتوقف الحرب في السودان إذا وقفت عن طريق حوار أو تفاوض، الكلمة العليا حتكون لحاملي السلاح في هذا الحوار، وهم الطرفين حيجوا بشروطهم، بالتالي نعم. إذا جاءت أي حكومة مدنية حتكون ديكور، حتكون موظفين للعساكر فقط. نعم. ده ما بينهي سيطرة العسكر في السودان على السلطة. ما يهمني أنا هو إنهاء سيطرة العسكر على السلطة في السودان، وإنهاء وجود الميليشيات، مصادرة يعني حل جميع هذه الميليشيات.
1: يبدو أن إنهاء سيطرة الجيش على السلطة في السودان مسألة مستبعدة في الوقت الحالي بعد تصريحات ياسر العطا عن أن احتمال أن يتولى الفريق البرهان لثلاثة واربع دورات رئاسية متتالية، فيعني يبدو أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي. عموما أستاذ عباس حسن أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى إفادتك، وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا.
0: لو سمحت لي إضافة واحدة بس، طبعا العسكر في السودان يريدون أن يحكموا، ولكن لا يعرفون كيف أن يحكموا، وطبعا ده طموح، يعني عايزين يقعد إلى 10 أو 20 سنة جاية. لكن في سيناريو واحد فقط أنا طرحته قبل كده، وهو التدخل الدولي عبر الفصل السابع ليضع حد لهذه الفوضى في السودان. أفتكر أنه ده هو حل يعني مثالي، ولكن هذا التدخل عبر الفصل السابع يكون بأجندة وطنية ومدنية محددة، وقف الحرب، جمع السلاح، اعتقال قادة الحرب من جميع الأطراف وكل المشاركين في
1: الحرب. شكرا جزيلا أستاذ عباس، وأعتذر منك لأن وقت الحلقة انتهى. تشرفنا كثيرا بوجودك معنا. ما يحدث في الدمازين ليس تصعيدا محليا فقط، وإنما يكتسي أبعادا إقليمية، حتى وإن لم تظهر مؤشراته حاليا. فهل تكشف الأيام القادمة من يحرك المشهد من وراء الستار؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو، والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. غير الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، تمام؟ اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
3: بحرارة الشمس،
4: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس، دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
3: نعم.
4: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين، الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر رطب بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
3: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
4: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
3: نعم.
4: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا اكثر عقده، بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضربات الشمس.
3: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
4: طبعا ايوه، واكثر الخطوره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه الحرق، كميه السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني ممكن تاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
3: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
4: طيب يلا احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سواء العوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بور السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
3: يعني نوموا في الحيشان
4: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
3: نعم.
4: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان استفادرة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
3: يعني الاستحمام مفيد.
4: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامق لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصاب تحبسها.
3: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
4: أيوة بتفصل بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحاب الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
3: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
4: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
3: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
4: الله يسلمك.
3: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: السيارة هذه جات من طلع القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول ذهابة ذيل لأنه منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في دين الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله يعني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فرداً عائداً في 76 موقعاً عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخلياً 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: أظن أننا قربنا، شايف لي الوار هناك، شايف معي؟ أنا هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
9: يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشعب عنده يصحى السويل، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
8: الله كريم علينا، نصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول لهم شنو اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي
1: يا اخي لوبت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا هجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف اللي بيقدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لا اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نتقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30 مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل او ما لاقين الجهة تجيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجري الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسي اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشكيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك

0: بابی زاهزو. راديو دابنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دابنجا دابوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دابنجا معك ومنك وليك.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دابنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دابنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دابنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دابنجا، بوابتك للسودان.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معد تقليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: المسيرة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلفناه.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينهم مع بعض أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأن يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في دين الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله يعني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل. وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا ربع ساعة، نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو تعمل الدراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا زول سايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم، وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو، مهمة جدا لما أتكلم عن المشي، إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم أكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دائرة أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم بتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت نقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتسارق الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها اي ترسب للمواد، المشي هو الاساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلب ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسي بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تجيف، في الحالة دي تجيف، او حسيت بضربات شديدة خالص برضو تجيف، ومرات برضو اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضو تجيف، واذا برضو انت في المشي حسيت بألم شديد في الصدر او ألم في الكتف او حسيت بألم برضو في الظهر برضو تجيف، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيف وبعد تجيف تعمل تغييم. إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيف، في الحالة دي انت تجيف. إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة تحرك أي حركة ممكنة، يعني حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا. أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضائك مهم، ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك بانه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاع الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركتها بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعد ذلك الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه مويه يعني اصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضه مهمه جدا انه التغذيه بتاعتهم تكون متوازنه يا جماعه. التغذيه المتوازنه دي برضه مهمه يا جماعه، دي كنقطه برضه لازم الناس ينتبهوا لها. نقول تغذيه متوازنه ليه؟ يعني المفروض يكون فيها خضروات، التغذيه المتوازنه دي المفروض يكون فيها ايضا بروتينات، التغذيه المتوازنه دي برضه المفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأن البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون. فديل كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا. اللبن، القشطة، السمن البلدي، ديل كله مهمات جدا جدا في حياتنا. الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن السمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامه واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغيف الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه، يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. نتكلم لا اللوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا والحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه يعني تديك العناصر انت دايره. ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي هي كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهم جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور نحن في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية يعني؟
1: طيب أنا أشكر جدا إنه أسئلة كلها أسئلة مهمة جدا، والدراسات الآن اتكلمت كلها إنه الشحوم الحيوانية مفيدة جدا خالص، بالعكس الشحوم المضرة هي الشحوم النباتية أصلا، وإنت أصلا بس بنقول الناس ما تكتر من أي حاجة، لكن الشحوم دي مهمة جدا لأنه الخلايا بتاعتي، يعني إذا تكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحدة منها بيخش فيه الدهون، لما تتكلم عن الخلايا، الخلايا دي كلها جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون، تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا، عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة، لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية جماعة أصلاً البذور دي أصلاً في الأصل إنها هي ما منتجة لل، يعني الدهون النباتية ما عادة لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعاً لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، ديل زيوت طبيعية خالص، وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جداً يا جماعة في الزيوت، الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوفوا انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره اللي اسمه دي طوال يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكساين، ماده الهوكساين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور، والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم معروف، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الهوكساين دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بتقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي أكل بوش يدوا لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية، لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة هنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جداً في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل التصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لها أثر كبير. فدار أقول للناس أنتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلى.

0: وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة. وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادبور.
2: أظن أننا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟
3: أنا هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
2: أمك يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى سوي، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كليه.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه.

0: عمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسوي الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
3: ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا، ونواصل لقائنا مع البروفيسور دكتور داود حسين داود، الخبير الزراعي والموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، حول المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية.
4: نناقش نقطة حجم الأضرار التي يخلفها الحريق. حجم الأضرار طبعا ياها البيئية والاقتصادية، ودي الأشياء المين البيئية والاجتماعية. طيب إحنا بنواسع، أنا داير أرجع لكم لنقطة سنة 97 نتيجة الحشرة الجسرية الخضراء في منطقة شبعانة في الجولد، ويعني غلبتهم الناس المكافحة، فقرروا أنه إزالة كل الجناين النخيل أو بساتين النخيل من المنطقة، إزالتها تماما. فطلع قرار من المجلس الريفي بتاع المنطقة على دنقلة. فإحنا جينا لجنة، أنا وزميلي واحد اسمه أحمد حسن شرنوبي بتاع حشرة جسرية، واحد تاني اسمه موسى عبد الله. احنا الثلاثه مشينا عشان نشوف الحصل شنو، ولقينا انه في زميل اسمه عبد الرحيم بن ناوي كان ابتدع حاجه بتاعت انه يحرق الساق ويحرق المجموع الخضري بآلة معينه كده، ودي ادت لانه احنا لقينا النخله استعادت الحريره بتاعتها بدون الحشره. طبعا هم كانوا الناس الدنقله ديل اغروا بانه يحرقوا القصه دي ويزرعوا مانجا بالتحديد، لانه المانجا ما بتصاب بالحشرة الجسرية الخضراء. قلنا لهم لا، احنا كان لجنة استشارية من الحكومة جينا قلنا لهم لا ما تعملوا العملية دي، وقفوا. قالوا احنا ما بنقدر نوقفها الا انتوا تيجوا تجتمعوا بالمجلس الشعبي ولا الوطني بتاعنا ده وتقوموا تغنعوهم. ففعلا اجتمعنا معهم واغنعناهم بانه هم لما يعملوا العملية دي ويزيلوا التمر القائم كله على الجروف حيقوموا يؤدي إلى تحرك وإلى تدهور التربة أو المنطقة، والرملة حتزحف على الحتات لحد ما المنجة دي تقوم وما تعرف إيه وكده، حتزحف على الأراضي دي، وحيكون في كمان بالإضافة بدل ما أنت الحشرة الجسرية الخضر حيكون عندك كمان تصحر ثقيل جدا. فرفضنا لهم الفكرة دي وأغنعناهم بالمنطق ده، ونحن هنعالج البتاع ده بطريقة بالناوي دي بتاعت إنه الناس يحرقوا كل الكروك والعشميك وكده، والنخلة بتستعيد حيويتها في ظرف سنة سنتين لو لقت تشرب مو يعني أو عملت لها شبكة ري، بتستعيد حيويتها في ظرف سنتين ماكسيمم، الإنتاج بيجب عادي جدا جدا. والمسألة دي مشت، لو ما كده كانوا أزالوا الغطاء بتاع النخيل الموجود في المنطقة، وكان هيكون في ضرر بيئي تقيل جدا. لما النخيل بيحرق بتحصل يعني بيزيد بيرفع نسبة التصحر في المنطقة لو حرق حريق تام. نمرة اثنين اللي أنا داير أتكلم عنه اللي هي حجم الخسارة الاقتصادية. أنت ما عارف إنه النخلة دي كنز، هي كنز حقيقي. أنت تعرف فيها، أنت لما لو اتبعت التقنيات أنت بتعمل تقليم ل 11.2 من الجريد أو السعف الأخضر، ده بيوزن كم؟ الـ 11.2 دي بتوزن لك، والجريد اللي بينتج ده بتشيله أنت بيكون زي 26 كيلو جرام .2، دي ما خسارة. المخلفات كلها أقصد بتاعت النخلة 26 كيلو جرام .2، يعني أنت في حياة بتستهين بها. أنت تعرف العشميك بتاع النخلة اللي أنت بتشيله في النظافة بتاعت النخلة دي بيكون 189 جرام. الكروغ اللي انت بتشيله بيكون زي المسكين، وانت ما بتتخيل انه حاجة زي اليهودة اللي كنت احنا زمان قلت لك بنستعمله كوغود بين عصبه وكده. الطلع، شفت الغلاف بتاع الطلع ده والعزوق بتاعت النخلة، لو انت تقول خليت النخلة بتاعتك في المتوسط 12 عزل بتديك 5 كيلو جرام بوين 8.44 كيلو جرام. شوف دي انت خسارة، كلها خسارة على النخلة، بتروح منك بتروح عليك. طبعا ده بالإضافة للحبوب اللقاح والفوائد بتاعتها، بالإضافة لأشياء كثيرة جدا جدا احنا ما حسبناها لك بدقة، لكن دي نتيجة مسح. احنا شفنا النخلة بتنتج كم من الوغود، أم بتنتج كم من الجريد، وبتنتج كم من البتاع اللي انت بتزيله سنويا في النظافة، وما حسبت لك كمان انا الشتول اللي انت بتشيله بتنظفها. دي الخسائر او دي الحياة اللي بتترتب عليها اقتصاديا. اقتصاديا طبعا هي بعد سنة سنتين بتستعيد وضعها، لو ما بقى الحريق كامل ووصل للأوعية الداخلية بتاعت النخلة وانتهت كل الأوعية بتدفع الموية والغذاء من التربة. ده بالنسبة للخسارة الاقتصادية. بالنسبة للاجتماعيين طبعا الإحباط اللي بيصيب المزارع إنه يكون عنده عدد من النخيل هو قاعد يربي فيه قلت 30-40 سنة، أو وارثه من جده يكون 150 سنة، حلقك دي ما أثر نفسي سيء جدا وإحباط شديد، بالإضافة للاكتئاب والإحباط اللي هو عايش. يعني لما يفقد يقتنع بأنه فقد، حتى لو ما بيجيب له قروش، بس هاي ذكرى بتاعت أسرته العابرة أبوه وجده وكده، دي مسألة محبطة جدا جدا. طبعا بعد كده الأمراض اللي بتترتب على الحرائق ذاتها والدخاخين والناس اللي عندهم أزمات وعندهم دي مشاكل كثيرة جدا بتترتب على الحرائق بتاعت التمر. أنا داير أقول لكم يعني إنه هي حاجات يعني أقيم من أنه أنت تحكي عنها. يعني أنا مين لي الأثر النفسي والاقتصادي، دي حاجة ما سهلة اقتصاديا. طبعا احنا هم بنقدر نتكلم كثير لانه نحن اساسا ما عندنا ولا مصانع بنبيع لهم الجريد، ولا ناس بيصنعوا السعف، ولا ناس بيستفيدوا من انا شفت لي ادوية كثيرة جدا من الحبوب اللقاح من الغلاف بتاع الطلع. انت تعرف الغلاف بتاع الطلع ده فيه كمية من الأسرار العجيبة جدا والفوائد القيمة جدا للجهاز التنفسي. دي احنا طبعا ما بندي اعتبار. انت تعرف الشوك ساي، الشوك اللي احنا بنشيله هسي عشان نسهل به العملية بيعمل له 26 جرام من الجريدة الواحد. انا داير اقول لكم انه احنا ما بنضرب الاشياء تضريب صح. زي ما قلت لكم احنا مفروض نهتم بأنه نكافح المسألة دي، بأنه نطبق القوانين النظافة السنوية، أنه أنت تشيل الجريد بتاعك اللي أنا حسي قدرته لك بزي 11.2 جريدة، لكن الحجم الخسائر اللي هي ما بيتقدر على الإنسان والبيئة حاجة غالية جدا. فدي اللي نطبق إحنا التشريعات. أول حاجة الناس يتنازلوا عن النخيل ده كله للحكومة، الحكومة تعمل لها جهة، الأصناف الواعدة يشيلوها يعملوا لها مجمع وراثي ويشيلوا النخيل ده كله ويبتدوا يعملوا مزروعات جديدة بمسافات جديدة بطرق علمية جديدة. دي أفيد حاجة، دي أفيد حاجة. وبعدين بالمناسبة لو في وطننا وجونا دي بتبتدي الإسمار بتاعها والنتائج بتعمل السنة الثالثة والرابعة، لكن إحنا ناس نتفق على إنه نطبق التشريعات ونزيل الحاجة الحاصلة دي المشاكل.
3: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي حاولنا أن نلقي الضوء فيه على التحديات والمعوقات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية. أنا بشكر المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقاق بالولاية الشمالية، والبروف داود حسن داود الخبير الزراعي والموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وبشكركم.